وكرامات العمر وياك ضاع، وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني، نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا كلها وياك.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات

0: العراق وشطايا والجر والمنحنى
1: وبغداد.
2: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا أهلا بكل مستمعي إذاعة الرشيد على تردد الطيفي 91.5 أو عبر تردداتنا الرقمية. نقولكم من قلب بغداد بانجور. صباحكم شتوي، صباحكم جميل ودافئ بدفء قلوبكم الطيبة. كل الحب كل التقدير لكل الكوادر التدريسية ولكل الطلاب والتلاميذ اللي بالمدارس. إن شاء الله يعني بعد شقيت تقريبا دقائق ويدق الجرس، إن شاء الله بداية اليوم جميل تتحقق فيه أشياءات حلوات وإن شاء الله تكون الأمور أحلى من بعضها وأحلى مما مضى. يا رب تكونون بخير وسلامة وين ما كنتوا متابعينا. شكرا لوفائكم لانتظار بانجور مع ميكروفون بان الموسوي للساعة 10 هذا البرنامج بقيادة مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم وعلى كتاكيتكم الأطفال. إش قد أكو عندكم أطفال يغنون بصوت عالي؟ ما أنسى بغداد، تخيل بستة صبح يغني لك هاي الأغنية. حلو، اسمع صوته، لأنه غناء طفلك بصوت عالي والثرثرة المستمرة مو مجرد ضوضاء يا عزيزي، هي صوت قلبه السعيد. يعني لما يغني يعني افهم انه قلبه سعيد. وتعالوا نستفهم اكثر الموضوع في 360 درجة في بنجور على الرشيد. غناء وضحكة طفلك مو مجرد صوت جميل، هي علامة انه جسمه يشعر بالامان. لما الطفل يلعب ويضحك ويتفاعل بحرية غالبا يكون جهاز العصبي في حالة أهدأ وأقل توتر. الشعور بالأمان أيضا، القرب من الوالدين، اللعب، الروتين الدافي، كلها عوامل تدعم التنظيم العاطفي. أيضا النوم، الانتباه والتعلم مع الوقت. بس مهم نكون دقيقين بشنو يقول لك الضحك. واحدة اختبار صحة القلب أو الجهاز العصبي، وكل طفل يعبر عن راحته بطريقة مختلفة. بعض الأطفال هادين، تشوفهم طبيعتهم هادئين، بعضهم يضحكون هواية، بعضهم لب لب لب لب لب يحجون هواية. الأهم مو أنه طفلك يكون سعيد كل لحظة، الأهم أنه يعرف أنه عنده مكان يرجع إليه وشخص يسمعه وبيئة يشعر بيها بالأمان حتى لما يحزن أو يخاف. الطفولة الآمنة يا أحباب ما تعني غياب المشاعر الصعبة، بل وجود من يساعد الطفل على عبور المشاعر الصعبة.

صباح الورد عليكم وصباح الفل. ترى الشخبطة على الحيطان أو ما أدري وين الشخبط سعادة بالنسبة لهم للأطفال، يعني حتى إذا يرسمون أشياء ما مفهومة أو بمجرد أنه شخابيط فهي سعادة بالنسبة لهم. تخيل هذا القلم الماجيك أو الرصاص أو الجاف إيش قد سعره؟ إيش قد يعني يطلع؟ 1000 دينار ممكن؟ بس يخلق سعادة عارمة في قلوب الأطفال. زين الكبار شنو اللي يشخبطهم ويسعدهم؟ يعني الكبار اللي دي يشخبطون بحياتهم هواية، أشو مدى ينسعدون؟ هسه بالله نعوف احنا نشخبط على وجوهنا، بس يعني قصدي ذولاك الناس. والله اهم شيء تشعرون بالسعادة، وين ما تشخبطون شخبطوا بس اشعروا بالسعادة. زين، كم من المال يشتري السعادة؟ احنا شلون نقدر نكون سعداء؟ هل الموضوع يخلص بفلوس؟ يقول لك كل شيء يخلص بفلوس محلولة، بس أكو أمور ما تخلص بفلوس. زين، كم من المال ممكن أن يشتري الأمور اللي تسعدك؟ العالم الأمريكي راي داليو عنده رأي. الحقيقة هو مو عالم، لأنه عالم كان مو ما عنده فلوس أساساً يعني، بس هو ملياردير أمريكي راي داليو يرى أنه الثروة ليست المقياس الحقيقي للرضا والنجاح. ثروة داليو تعرفون شقد تبلغ؟ 22 مليار دولار. بس يأكد أنه المال يخفف القلق بشأن الاحتياجات الأساسية دون أن يضمن السعادة بحد ذاتها. خلال قمة معهد ميلكن الآسيوية في سنغافورة، أوضح داليو أن السعادة بعد مستوى معين من الثروة لا ترتبط بالمال، بل بالشعور بالانتماء للمجتمع. الملياردير البالغ من العمر 77 سنة يشوف أن النجاح يتطلب تحقيق التوازن بين العمل الهادف والعلاقات الإنسانية الهادفة.

صباح الصحة والعافية عليكم. خمس أعضاء بجسمك تقدر تعيش بدونها. يعني تقدر تعيش برئة واحدة مو برئتين. يمكن للإنسان العيش برئة واحدة فقط، والرئة الباقية تتكيف وتقوم بالمهمة. يعيش الشخص حياة شبه طبيعية برئة واحدة. بعد شنو؟ المرارة. المرارة تخزن العصارم الدهون، فعند إزالتها يتكيف الجسم ويستمر بالعمل. ملايين البشر يعيشون بدونها بشكل طبيعي. بعد شنو؟ الطحال. عضو يساعد في تصفية الدم ومحاربة العدوى، بس أعضاء أخرى تعوض وظيفته. ويمكن للإنسان العيش حياة طبيعية بدون طحال تماما. بعد شنو؟ إحدى الكليتين. نولد بكليتين طبعا، لكن نحتاج واحدة بس للحياة. لهذا يمكن التبرع بكلية لإنقاذ حياة شخص، فالكلية الواحدة

كثير بذكر المؤثر. زين ملايين ملايين ملايين الناس أزالوا الزائدة الدودية ولم يشعروا بأي فرق على صحتهم أو أجسادهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

بانجور. صباح النور عليكم من بانجور على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق.

0: يلا نبدي بالواتساب على 0770001145 ونبدي من سليم الجعفري اللي يقول: من قال إني من جمالك أكتفي يا موقدا في القلب جمرة تلهفي، في كل يوم أستعيد صلابتي وأعيد ترتيبي وحسن تصرفي، وأقول في نفسي كفاك تذللا لمدلل متعجرف متفلسف، لكنني لما أراك يصيبني شغف شغف المشوق ورقة المتصوف. الله، صباح الورد عليك يا عيني، ويقول اسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي ووسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام. تحياتي ابعثها الى لما وابو موسى وحسين شيباني وكل من على السمع، مستمعكم سليم الجعفري. هلا والله. إلى أبو دلة، صباح الورد يا أبو دلة.
1: يا رب منك سكون النفس إن سكنت، ومنك أمني وإيماني ومعتصمي. يا رب منك تباشيري وعافيتي، وفيك عند هبوب الريح ملتزمي. لولاك ما قر لي سمع ولا بصر، ودون فضلك لم أثبت على قدمي. أسعد الله صباحكم واختي العزيزة ستبان الغالية وأستاذ المخرج أستاذ وسام الغالي وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: صباح الخير والبركة عليك يا أبو دلة، وصح لسانك عيني، إن شاء الله يومك حلو، وتحية للعائلة الكريمة. عباس الحمداني بونجور، صباح النور عليك، يقول: فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهنا. صباح الخير، صباح النوير. حجي سعد اليوم منورنا، يبدو أنه سمعوا الله.

0: شنو أحكي؟ لا تعليق، لا تعليق. أنا ما راح أعلق على العمل يعني، بس على الفنان حجي سعد. أنا أشكرك جدا من كل قلبي على اهتمامك الخاص بهاي الجزئية، جزئية البروميشينات، شو تسميها، الإهداءات، المقاطع لبانجور، ومشتغلها بحرفية وبذوق عالي، بذوق يعني التون، الجو، الموسيقى، الكلمات. بانجور يتألق ويتكلم بكم، صوت باقي بكم. شكرا، كل الشكر وكل التقدير الأستاذ الفنان سعد، أو حجي سعد. أسأل الله لك التوفيق، وأني يعني لا تعتبر هذا الشيء سدى، الأعمال اللي دا تبعثها بالتأكيد رح يكون لنا لقاء ويا السيد المدير المحترم، وإن شاء الله نتفق على فد شيء حلو يكون لك بصمة بيه. كل التقدير حجي سعد. يعني دز لي اياها استاذ وسام على واتساب، اكون ممنونه. ويقول بعد حجي سعد: صباح الورد والمحبه عليكم. طبعا هذا العمل الفرفوشي انا بعثه من قبل لكم، لكن بدون موسيقى. اتمنى يعجبكم، انتم حيل عزاز على قلبي، ليس مجرد برنامج اذاعي، وانما احسكم من المقربين. ادامكم الله وتحياتي. تحياتنا لك حجي سعد، والله يعني القلوب عند بعضها يا أخويا، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة أنت وكل مستمعينا، ودايما هاي اللمة الحلوة المتآلفة يا رب العالمين. إلى الأستاذ ماجد رهك، صباح الخير. ألو،
1: صباح الخير ستبان. أنا ليزا حبيبة ماجد رهق، اليوم هم ما أسمع صوتك طبعاً من وراء الازدحامات.
0: أي والله حبيبتي.
2: صباح الخير عيني ستبان، صباح الخير على الجميع. يا بهاي تحب السسوي، يعني أنا دا أوصلها لي غاد كان تسمع صوتك، هالمرة ما تسمع صوتك. تحياتي للجميع.
0: الله محييكم، حييها، وعسى من حرم يا رب. والله يعني هاي شلون هاي بهذا الحب، هذا الحب وتالويا. ان شاء الله ان شاء الله ادعوا لي اوصل من وقت، يعني ما ادري طريقي متخبل هالايام، صدق متخبل. فنحاول نغير الطريق لعل نسلك مسلك اخر، بس نسوق على كيفنا لانه خربطنا الدنيا كلها. الأخ العزيز نصير الحلاق: يا رب نعمك علينا لا تعد ولا تحصى، نسألك يا رب دوامها وكمالها وبركتها وزيادتها والخير فيها. اللهم إنا نشكرك شكرا يرضيك عنا ويزيدنا منك فضلا وسترا وغنى وهداية. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الرضا والشكر لله رب العالمين. يا صباح الفل، شكرا أخويا نصير. فارس من ألمانيا يقول: الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والعقول الراقية التي تبعث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة والاطمئنان. اللهم اكتب لنا خير الأقدار واجعلنا في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع. صباح الأمل الذي ينبعث كل صباح مع إشراقة شمس يوم جديد. صباح الورد عليك من بغداد إلى ألمانيا. الأخ أبو يوسف من ديالة، صباح الخير والعافية عليكم وعلى كادر إذاعة الرشيد وإلى الستبان الموسوي فيروز العراق وبلبل الصباح، وأتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح بوجودك، ونتمنى لك كل التوفيق وتمام الصحة والعافية يا عيني. وسام البحر، صباح الورد ستبان والمخرج الراقي، ربي يحفظكم يا غوالي. وستبان من شفتك صدق حسيت نقص حورية بالجنة.
3: طيب
0: بعد هسه يقولون بايما وما أدري شنو، والله يمكم لا دوين وين شفتهم وين شفتهم. وسام الغالي صباحك فل وعافية، شون يعني؟ بس هذه مفرد بس بالله اسم الله اسم الله ما العسى موجودة أو عسى اي بج العدو. يعني هسه جيل زت شنو تعليقاتهم هسه؟ احنا قبل بايما او يا او صدوق، هسه شنو؟ هسه ريلي وات

هاي قبل يقولون وطواطة توت وطق وطواطة وطواط أي من يقول له واط يقول له وطواطة توت وطق هاي قبل هسه حد أي زين وصلنا إلى الأستاذ أبو صالح صباح الخير على الستبان اليوم ساعة 7:42 متأخرة 12 دقيقة راح نسويك بصمة ورا 7:30 خصم 5000 دينار والله لو تخلص بالفلوس أخلصها بس المشكلة مو هنا يعني المشكلة قلت لكم أني أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر وأتحمل أنواع البشر

0: يعني مشكلة ال ال نايم بالسايد الأيسر يعني، والله العظيم نايم بالسايد الوسط، والسايد اليمنى يمشون يعني، والله يعني واحد ما يقدر شي يسوي شي يسوي، والله العظيم حيرة. يعني تحاول قدر الإمكان تتصبر، تمسك أعصابك زين، وتمسك لسانك وتجر نفس واهدى اهدى اهدى، تخلص تخلص تمشي. هاي لازم يوخر، ومنو يهدأ والله يعني احنا العراقيين اعصاب. على العموم اهم شيء السلامة احبابي، ونسوق عدل، وهاي الامور تعرفوهن ماكو داعي احكيهن. اي عبد الله ابو ايهم شلونك؟
1: والجمال والعسل وكل شيء حلو بهالدنيا على عيونكم الطيبة. تحياتي إلي ستبان وللمخرج الوردة وللمستمعين كلهم. شو قد حلو ستبان، ذكرتينا بأيام المدرسة والجرس. الله شلون أيام تلعب النفس، همزين خلاصت منها، تعال قعد من الصبح وبالطين وشفص وروح وباردة. أويلي أويلي، تحياتي إليك.
0: الله محييك يا عيني. شو الله شقد حلو ذكرتينا وهمزي خلصت منها. وينكو قبل؟ أكو طين قبل؟ ماكو. صباح الفل عليك أبو أيهوما. محمد كاظم، أسأل الله أن يحفظكم ويرزقكم سعادة الدنيا والآخرة، آمين آمين وأجمعين. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وسعادة وبداية يوم جميلة للجميع. تحية كبيرة للمسز بان الوردة من الزحام سريع الدورة اللي ما ممكن أحد يتعود عليه. أركان أبو حمزة، ليش ما تتعودون عليه؟ اطلعوا من وقت قدر الإمكان. صدام الزبيدي، صباح الخير صباح النور، صورة حلوة. سحورة سحر الخفاجي، صباح الحب على مملكة الحب، صباح الخير بان، صباح الخير وسام، صباح الخير الرعية الكرام، مستمعين ومستمعات، صباح السعادة، صباحك فل وأنس يا حبيبتي. مصطفى هشام، قد أشرقت شمس الصباح كأنها فرج يمهد للنجاح طريقة، فاستبشر الأمل الجميل بداخلي، يا رب صبحا يحمل التوفيق، آمين يا رب العالمين. مروان، صباح الخير دكتور مروان. صباح الخير بان ستفان وأستاذ وسام والجميع. اليوم الجو يخبل والازدحام الحمد لله زين. هاي شنو الفيديو؟ زين.
2: اللي بيسمع كلمة أهل وشو بنقله؟ صادر صادر. اللي بيقعد
0: غوريلا قاعدة عاقلة. عاشت إيدك. أي ها، يقول من تروح تسجل ابنك بالمدرسة ويقولوا لك القسط 1.5 مليون والباقي والباص 55,000 والسجلة بالباص بس. صباح الورد عليكم، وعندنا فويز أيضا من الأخ عزيز القصاب.
3: يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صباحكم الله بالخير والعافية عليكم وعلى المستمعين وعلى إخوان الكادر كله وعلى ستبان الذهب. اللهم ربنا ادعيكم بالتوفيق والعافية والستر بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين،
0: آمين وأجمعين. يا عيني ألف تحية إلك، وإن شاء الله يومك رائع توفق فيه بإذن الله تعالى. إلى فاضل، صباح الخير.
4: صباحكم الله بالخير والبركة. شلون الأحوال؟ يا رب تكونون بخير. الموضوع اليوم واحد على واحد. الشخابيط هي أعتبرها أن هي وسيلة الإبداع. أولاً تنظم الهرمونات، تنظم النواقل العصبية، يعني في دمار الطفل. ثالث شيء تفتح مجال الإبداع. هو من يشخبط الطفل يبدي ينتبه على نفسه ويبدي شوية شوية يكتشف نفسه وحسه الفني وهواية هواية تفاصيل، يعني ممكن هسه أي واحد بس يبحث عنها راح يلقاها. صراحة أنا دخلت بهذا الموضوع وشفت جراء عن تجربة، إحنا يعني أولادي تركوا الموبايل بنور الشخابيط، كنا بس نذبلهم دائما دفاتر رسم وألوان يشخبطون يرسمون يشخبطون إلى أن بس الحمد لله رسوماتهم حلوة معبرة. الكبار يرسمون أنيمي، الصغار يرسمون رسومات معبرة بسيطة ومختصرة وحلوة. فواحدة من الفوائد هاي أنه يعني تركوا الموبايل اللي هي بعد يعني مثل ما يقول حاليا هي المدمر للطفل. أو أكو موضوع آخر، إذا أو لا الأهل يحبون يعني مثلا ما يستخدمون هذا الشيء، أكو طلاء مال الجدران ممكن يطلون به الحائط ويشخبط الطفل على الحائط، طبعا هي الطريقة الأصح، وتجي مباشرة الأم بس تمسحها بوصلة ويا كأنه أي شيء أكو موجود، وخليهم يشخبطون. يشخبطون بصغرهم أحسن ما يشخبطون بكبرهم. تحياتي.
0: تحياتي إليك بعد يا فاضل، صباح الورد والعافية. مرة أنا لو سمعت لو شفت بس هي القصة شنو؟ واحد لزم قلم وصار يشخبط هيك على ورقة قدامه، أعتقد بقى يسوي دوائر أو هيك شيء، ففازت هذه أحسن لوحة وبيعت في وقتها بكذا ألف دولار لأنه مثلت دوامة الأفكار أو هيك شيء. يا ترى إذا أترجم أفكاري على والله إذا أنطيكم ورقة وقلم يعني هسه وتشخبطون ايش حيطلع وبيش تنباع؟

0: يعني بعدين نحكي عن هذا الموضوع. ناخذ مسج آخر. باسم أبو الفضل بعث لنا فويس.
1: صباح الخير تتبان، صباح الخير على الكادر، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج الطيب. إن شاء الله يوم جميل عليكم ومليء بالأفراح إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. ستبان عندي مقترح صغير، إذا تقدروا له تقدروا له ما تقدروا له يسد الموضوع. أريد في اليوم كنت تستضيفون بالست الغالية ست سحر الخفاجي، لأن هاي اتصالها الدقيقتين أو ثلاثة ما جاء نستمتع به هواي، فأريد كن حلقة كاملة وياها وأنت قاعدة وياها وتسولفون ويا العالم. يا حبة ذالو يصير هذا اليوم وتطون كون موعد عليه. تحياتكم.
0: يعني ألف تحية إليك، وطبعا يسعدنا ويعني نتشرف باستضافتها. يا عيني، بس يعني لما تتوفر مساحة المثل هيك موضوع وغيره فأكيد إلها وإلكم كلكم كل التقدير، ونسعد بهذا الموضوع. مسج آخر من محمد التميمي. صباح الورد والياسمين على أحلى عائلة، أسأل الله أن يبارك لكم ويوفقكم وجميع مستمعيكم. آمين. صباح الورد عليك. عباس الحمداني بعث لنا فويس.
2: حياتي ليش خاصة سبلان عباس الحمداني. عمي ما أريد العشر دقائق، عمي والله ما أريد العشر دقائق، تعال يا عمي بالساعة

0: مستمع عباس الحمداني.
1: صباح الورد والعافية. صباح العافية يا عيني. صدق هم ليش ما يغيرون يسوون التوقيت الشتوي؟ تعبنا ترى ما دلحق والله، يعني خلي يسوون التوقيت الشتوي هاني اي ظلمة خاف، يعني ما تخافون علينا احنا وين نروح بالظلمة والله. صباح الورد على كل الموظفين ان شاء الله، يعني لحقون يا رب بداية مدارس أو عودة المدارس، التزامات الدوام، التزامات البيت، النوم، أهم شيء شوفوا تنامون من وقت والله، إذا تنام من وقت تقدر حتى تلحق. عندنا مسج آخر من رورو حبيبة قلبي، لا مرورو، أبو محمد المعاضيدي، صباح الخير يا وجه الخير، الأخت بان الموسوي، ربي صباحكم خير وسعادة. أبو محمد المعاضيدي كل التقدير يا أبو محمد ومنور الدنيا. مدام أم علي صباح الخير حبيبتي ستبان، يجعل صباحك كل طاقة وعافية إلك وللمخرج والكافة المستمعين، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يعجل أو يجعل يومكم مليء بالخيرات. شكرا حبيبة قلبي، آمين يا رب العالمين. منتظر الكندي، صباح ومشتاقين، إش وقت تودينا للجزيرة وكم نفر صرنا؟ بعد منتظرين أكثر. شو تم مكيف مضغوط هواية من الجو وكذا. تحياتي لك. منتظر الورد. زياد المياحي، صباح الورد على الورد، شلونكم ومشتاق لكم هواية، مشتاق لهالصوت الملائكي، تحياتي لكم ولكل المستمعين. تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل وصباحك ورد على ورد أستاذ زياد المحترم. عمر البغدادي، يدادة، لا يدادة موجودة لسه يقولوها. المعاظمة يقولوها، مو بس المعاظمة، هواية. مسج آخر من وحيد الدليمي، أهلا أبو ليوثي.
2: صباح الخير، صباح السعادة، صباح العافية على ستوان الغالي أم أمير، تحيات كبيرة.

أفضل الصلاة وأتم السلام بعدد ما في علم الله. ألف مبارك. أنا اختناقت حفية. أنا اختناقت.

0: يعني إن شاء الله يتمم عليك هذه النعمة يا أخويا، وتقوم زوجتك بألف عافية وسلامة ومنقاه عن هذا المرض اللعين، وإن شاء الله كل مرضى هذا المرض اللعين أسأل الله أن ينصرهم عليه وأن ينجح خطواتهم العلاجية ويستعيدون عافيتهم ويقومون لبيوتهم وعوائلهم وحياتهم ويرجعون طبيعي يا رب العالمين. اللهم يفتك المرض، وإن شاء الله تكونون بأفضل صحة وأفضل حال بإذنه تعالى. راح نروح بريك أحبابي في بانجور، وبعدها راجعين نكمل، أرجوكم انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور، صباح النور على المزدحمين في كل بقاع بغداد. بقاع بغداد نفس الشيء، مو هي منها ايه يعني هاي ايه. المهم بونجور لكل معلمي التربية الفنية، بونجور لكل الأساتذة الفنانين التشكيليين أو الرسامين، أيضا جماعة البورتري، النحاتيين، شنو بالله بعد. المهم هي هذه هذا الجو الراقي. الفنانين حول العالم، الرسامين، أكو من يرسم بالفحم، أكو من بقلم الرصاص، أكو بالمائي، أكو بالهذي، أكو بالرمل، أكو بال يعني هواية أشياء. مرات تشوف اللوحة تقول هاي شنو، هاي شنو، هاي شنو البقاع الموجودة هنا، أي تقول هاي شنو ما تفهمها، لكن هذه نتاج فكرة في رأس الفنان فد موضوع معين يعني. طبعا تحية إلى الفنان والدكتور العظيم العراقي العظيم علاء بشير، هذه القامة الفنية التشكيلية، الرسامة العلمية الطبية اللي إلها وجودها وثقلها. فالموضوع ما يفهمه بس اللي هو سواه، بس أكو مرات الناس تفهم فكرة هذا الموضوع، تفهم الفكرة يعني. على العموم الفكرة هسه اللي في بالك، الفكرة إذا أنطيك دفتر رسم وألوان، ولا تريد قلم رصاص، ولا تريد فحم، يعني كل شيء عبر عن فكرتك ممكن أن أقدمه لك. شنو راح تشخبط، شنو حتشخبط بالورقة والأقلام اللي عندك، ما هي الفكرة التي تدور في رأسك؟ تعال أنا وياك نرسمها ونرتب الوضع ويمكن نلقي حل، مو غلط. يلا حياكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على

0: بداية الموهبة كان عندي الفنان العظيم خالي الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية علي النجار.
1: الله، تحية إلي.
0: إيه نعم.
1: تحية كبيرة إلى هذه القامة العظيمة. نعم
0: الله يسلمك. فمن كنت طفل أروح بيت خالي مثلا، أروح في الطار مرة أو مرتين كل سنة، أنا أضيع باللوحات مالته غير مفهومة، هو فنان تشكيلي كبير.
1: نعم.
0: إيه من أشوف لوحاته أضيع.
1: الله.
0: يعني هو ينتبه وأمه تنتبه الله يرحمها، أنه أنت ليش أضل صافي قدام اللوحة؟ يعني صراحة إن الله سبحانه وتعالى ممكن فنان خيال خاص.
1: صح.
0: من كذا الطفل أفهم اللوحات وأحس بأشياء ما يحسها.
1: أول لوحة صفقولك عليها كانت شنو هي؟
0: كانت حمامة. بس مرسومة بشكل غريب، عدة ألوان بها وهيئة غريبة جدا. يعني ملامحها ملامح إنسان. من ركزت بها لقيتها صورة بيبيتي الله يرحمها، بيبيتي أم علي النجار، من قد ما كانت
1: سبحان الله.
0: روح طيبة، رسمها على شكل حمامة بس بصورة عجيبة غريبة.
1: إيش قد عمرك كان؟
0: كان عمري 5 سنوات من شفتها.
1: إيش قد؟
0: ولحد الآن على قدمي.
1: 5 سنوات.
0: نعم.
1: لا من رسمتها إيش قد كان عمرك؟
0: لا هي مو أنا رسمت، يعني قلدتها، هي رسم خالي علي النجار.
1: ها قلدتها. تمام.
0: بس أنا همين إجيت أرسم طلعت هي نفسها سبحان الله.
1: تمام.
0: هي همين بهذا العمر يعني.
1: الله يرحمها و
0: الله يحفظك.
1: أنا شايفة رسمك، فالله يبارك بيك، فنان جميل وإن شاء الله. وأنت خطاط بعد ها؟
0: أي نعم.
1: أي الله يبارك بيك
0: أشكرك.
1: زين هسه إذا أنطيك ورقة إيش راح ترسم لي؟
0: والله على بالي يعني أنا في اللوحة أكو فت فكرة ببالي إنه شجرة كانت مقطوعة ومخضرة من جديد. أي فهاي اللوحة إن شاء الله نفذها عن قريب ودتلكم إياها
1: إن شاء الله. إن شاء الله موفق ونورتني، وإن شاء الله تكون أخبارك أشكرك. أحلى ألف تحية لك يا رياح شكرا. الطيب شكرا جزيلا
0: غالي.
1: الله يعزك. مع السلامة. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: أنا صباح الخير.
1: صباح النور.
2: شو مساعين ستوان.
1: يا هلا
2: علي عدنان.
1: علي عدنان شونك أستاذ علي؟
2: الله يحفظك ستوان.
1: يا هلا يا هلا.
2: الله يخليك ستوان. جيلك المالينات
1: أي
2: ربع على خالد جبل.
1: صح.
2: عن مرسم الصغير.
1: كلش صح.
2: فالأغلب أعتقد شوية مو إحنا نقول رسامين بس يعرفون يرسمون.
1: زين.
2: سؤال الرسم موهبة لو بالفطرة تجي يعني؟
1: موهبة. يعني فطرة بالفطرة الإنسان يعني شون ملكة الشعر مثلا أو ملكة التأليف.
2: لا تتأثر إذا كان الأب رسام.
1: نعم.
2: احنا الوالد الله يرحمه يعني يعرف يرسم، فاحنا طلعنا كلنا نرسم.
1: أي.
2: والاحفاد طلعوا يرسمون.
1: طبعا هذه كلها جينات وراثيه.
2: هذه جينات. انا هذا السؤال دائما اساله بمكان اقول الرسم يعني الورث.
1: طبعا
2: جينات أو.
1: طبعا طبعا. شلون يقول لك فرخ البط عوام.
2: طبعا صحيح.
1: اي فبالتاكيد.
2: الله يخليك. هسه انا قدامي لوحه فارغه ولازم ارسم.
1: يلا
2: راح ارسم باب شلدي فارغه ما في ازدحام.
1: الله الله احلى لوحه.
2: نرفع ربع ساعه ما في ازدحام.
1: صدق باب الشرجي؟
2: باب الشرجي. ودرت باللوحه فكت فارغه حتى عبر.
1: شو يقولون ماكو ازدحام باب الشرجي؟
2: يقولون.
1: هي.
2: الواقع يختلف الواقع مو.
1: أريد أحكي علي الناس يحجون يقولون. الله يسعدك ويسهل طريقك يعني.
2: ان شاء الله. ورد اشكر اشكر
1: نورتني يا طيب. شكرا. هلا استاذ علي. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
3: صباح الخير تزبان.
1: يا صباح الخيرات.
3: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج.
1: يا هلا.
3: وعلى الكادر المحترم.
1: اهلا بالاستاذ المحترم والاخ وسام القريشي. شلونك؟
3: اللهم يرحم والديك ان شاء الله.
1: شنو الاخبار؟ الشغل شلونه؟
3: الاخت المحترمه.
1: الله يبارك فيك. الشغل شلونه؟
3: كنا طالع خارج بغداد ورجعت من طريق مصايا من هناك عندي شغل. اول ما فتحت الراديو سمعتك الصبح. يا ربي يحفظك ان شاء الله ويكافي زوجة هذا البلد. قد فرحت بلالك.
1: امين. عيوني دمعت. اي والله اهني. اي والله كلش فرحت
3: بلالك.
1: الحمد لله. الحمد لله.
3: ستوانة العراقيين بغمضة طيبة ندعي لأي إنسان نفرح ويا أي إنسان نتعاطف وكل شيء بالله.
1: أي والله صحيح. هو الإنسان المفروض يكون يعني قلبه هيجي يعني مو اللي يقول عنهم جل وعلا قلوبهم غلف. مفروض الإنسان يكون طيب يعني يحس يشعر بأخوه. فالحمد لله وإن شاء الله بقية المرضى كلهم مشافين يا رب ونسمع أخبار طيبة عن هذا الموضوع.
3: والله شوف أنا عملتكم تدعوا لي والله سويت تحاليل وطلع عندي السكر تراكم 6.5.
1: يا ستار سلامتك سلامتك. أستاذ وسام نسأل الله. أي هسه أسمع سلامتك سلامتك.
3: اي بالله طلع عندي السكر تراكم 6.5 ومسوي حميه هاي الاسبوع.
1: زين
3: والحمد لله والشكر.
1: الحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله والشكر.
1: ان شاء الله يشفيك وتسيطر عليه
3: الله يخليك. الله يحفظك
1: وينطيك الف صحه وعافيه يا غالي.
3: الله يسلمك. الله يخليك ستر.
1: طمنا عنك وما عندك الا العافيه.
3: يرحم والديك. يرحم والديك جميع يعني. المستمعين.
1: امين يا طيب. امين.
3: ستبان اكو بنيه خرسه يمنا بالدوره.
1: زين.
3: ستبان رسامه درجه اولى.
1: اوكي.
3: دائما البنات يقول لها اللي عليها اودي لها بند مال ورق ودائما اجيب لها اصباغ هم شوي حالتهم فقيره وكذا.
1: الله.
3: ستبان رسامه مو طبيعيه بالله الكريم.
1: الله.
3: و يعني
1: لوحات يعني شفتها لوحاتها؟
3: تخبل ستبان كلش حلوه.
1: يا عين.
3: لو عندي الواتساب مالتك عشان دزيتكم اياهم. كلش حلو رسمها يعني صوري رسمه صوره والدي.
1: اي
3: رسمت لنا صوره والدي الله يرحمه ويرحم والديك.
1: والدي.
3: يعني جابتها طبق الاصل عبالج صوره مال هاي الشمسيه القبل.
1: صح.
3: اي بالله يعني فدرسامه ماهره مو طبيعيه.
1: الله يوفقها يا رب. الله يوفقها وشكرا لدعمك اياها.
3: فانا يعني دائما ادز لها.
1: بارك الله بك.
3: ذاك يوم اشتريت لها طبوره.
1: عافية عليك.
3: الهريج ذاك اليوم كامل والله.
1: عافية عليك. بارك الله بيك. إن شاء الله يحفظكم ويديمكم الفعل الخير. ونورتني أستاذ وسام ما عندك إلا العافية.
3: والله ست ما نريدش تدعي لي وللمستمعين.
1: إن شاء الله جميع.
3: إن شاء الله.
1: آمين يا رب. بس لو ردت الشخبط لي في ورقة أمامك.
3: نعم.
1: ما هي الفكرة التي تدور في رأسك؟
3: ستبان أنا من الطفولة يعني كنت أبغى على المرسم الصغير يعني قبل أرسم بيت أحب البيت والحديقة هي يعني.
1: سبحان الله وبعدين صرت مقاول أسوي بيوت.
3: أي بالله الكريم. بالله الكريم أحب أرسم البيت وأتفنن البيت أسوي البوب والشبابيك.
1: الله الله.
3: يعني فتأخذ مساحة دي باقي كل شيء ما أعرف أرسم.
1: الله الله يعمر بيتك وإن شاء الله تزور بيت الله. ونورتني أستاذ وسام.
3: الله يوفقك ان شاء الله. يوم اللي نسمع بيك ان شاء الله بمكه بحق محمد والي.
1: اللهم امين يا رب العالمين واياكم ان شاء الله. اني ممنونه وكل التقدير لك وما عندك بس العافيه يا رب.
3: شكرا جزيلا.
1: اهلا بيك مع السلامه. قبل فتره شفت فيلم ما اتذكر هو فيلم ياباني يمكن ياباني اعتقد ياباني هيك شيء. هم رسام من الطبقه الرثه إن صح التعبير يعني بسيط جدا وكذا. فيجون على أساس مركبة فضائية يوقع منهم قلم فهو ياخذ القلم يجي يشوفه بالقاع ياخذه يطلع القلم شي يرسم يطلع له يتحقق. فرسم تفاحة كان تطلع تفاحة قام شنو يرسم؟ بلوكات مال ذهب، يعني أونسات، هذه الكيلو والأم الميتين كيلو وخمسمائة كيلو، صار من أثرى أثرياء البلد هو وصديقه. فلو ردت ترسم شيء يطلع حقيقة شنو حيصير؟ نرجع لكم والمشاركاتكم مع اتصال بانجور.
4: السلام عليكم ستبان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: صبحت الله بالخير إن شاء الله.
1: صبحك الله بالخير والعافية أبو الفضل، شونك؟
4: شون عافيتك؟
1: أهلا أخويا الطيب،
4: الله يسلمك.
1: أي لو ردت الشخبط، إيش حالشخبط؟
4: والله ستبان هي هاي الشخابيط هم على قولة المستمعين القبلي على الفطرة تجيش، مو يعني مو درسينها
1: أي.
4: مو دراسة يعني تجي،
1: لا يعني هو فكرة في بالك.
4: أي
1: أي أنا شايفة هواية ناس
4: ستبان. أنا عندي أخوي يعني من الزغل يعني من عمره 12 سنة أو 11 سنة تقريبا، تقعدين مقابيله يرسمش واحد من شان صغير يرسمش فوت قاعدة ما أدري إلا هو ما عليه شو رسمش
1: وهسه
4: هني هسه بعد سوى كبير يعني هسه عمره 45 سنة أو 43 سنة
1: عفية
4: بعد نفس الشيء نفس خطه مرات قاعدين بالبيت قال لك بس باو علي انت مالك شغله باو علي انت القرعك بهالسوق
1: زين انت ما عندك هاي السالفه انت ما عندك يعني هاي
4: والله لا اسباب مو هالقد بس سنه قبل احب ارسم هاي شغلات طيور ما طيور وهسه تولعت بالطيور النوم
1: ها
4: والله يعني هاي احب هاي بطوط الطيور لان هالشغلات هاي بزغرنا ندحس بيهن وهسه قلت احب الطيور هسه البيت عباره عن طيور
1: شنو عندك طيور؟
4: والله عندي كناري وعندي بلابل اثنين وعندي طيور الحب ثمانيه وعندي طيور هاي ما زينه هي يصلحون الاعراف اللي ما تعرف من الاسماء هذول المحجلات وما ادري شنو
1: اي
4: يعني ما يصير عندنا بس البيت شلون دجاجات
1: زين
4: اي ذني تونس عليها بالبيت
1: اي شكو بيها الله يعمر البيت ويحفظكم ونورتني جدا ابو الفضل
4: الله يسلمك
1: شكرا
4: الله
1: يا طيب
4: واخوي يسلم عليك هواي هواي ابو امير
1: تحياتي للاخ ابو امير وعساساني تحياتي الى وبورك ان شاء الله مبارك يا
4: الله يحفظك يا الله يحفظك
1: حياك الله عيني شكرا لاتصالك

طبعا أحبابي في علم النفس، كل شيء مرات تشخبط أمور أنت بالك مو يمها، بس تشخبطها، بس هي إلها دلالات تنعكس على شخصيتك أو حالتك النفسية في حينها. تمام؟ يعني أنا هواية أرسم مكعبات صدقا. شوف هسه هذا المكعب أستاذ وسام، يعني أمور هندسية، مشروع مهندسة، بس شو تسوي للبلبي

تم الفكرة اللي في رأسك. الشخبوطة شحال الشخبط. صباح الخير عليكم. وناخذ اتصالين. لا حنسمع أغنية ونكمل المشوار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد مستمعينا وبنجور على راديو الرشيد. 9:10 باقين وياكم إن شاء الله. واليوم نتكلم عن جانب الفني، جانب الرسم والمخطوطات وما إلى ذلك. نتكلم عن هذه المادة العلمية الفنية العلمية

0: اللي يعني تقدم في المدارس. تحية لكل معلمي الفنية المهتمين بحصصهم، يعني إنه هو فعلا ينطي حصة فنية علميا للطلاب. احنا في وقتنا ايام الابتدائية والمتوسطة كانوا يعلمونا شلون، علمونا شلون ندمج الالوان، شي يطلع لنا لون. كانوا يعلمونا فنيات حلوة، شلون ترسم الوردة صح، شلون الشجرة صح، النخلة غير الشجرة. ما يصير انت ترسم ترسم نخلة وتعلق بيها تفاح احمر يعني، والله كنا هيك نسوي. فتجي الست تشوف انت شو رسمت، تقول لك هاي شلون نخلة وتطلع تفاح، يعني مين جبتها هاي؟ لو مثلا شجرة عادية وبيها تمر يعني صعبة شوي، شلون؟ يجوز زعرور. اي والله ايش مدرينه بلكي نبق. القصد من الموضوع انه تفهمك، انه تفهمك حيثيات الموضوع. واحدة لوخ غير مهتمة بحصتها المدرسية وجاية تداوم بس على مود اخر الشهر تاخذ راتب، فهي تشوف تقول لك اوكي يلا هاي شنو، يلا اقعد بمكانك وتسوي هيجي، يعني هاي مو حياة. هاي مو حياة. إيه لو ياخذوها بغير حصص، يعني مثلا تصير شواغر ويدزون عليها، فمشكله يعني. كل التقدير لمدرسين الفنيه بس اهتموا بهذا الموضوع، كانوا يعلمونا شلون نسوي ورد اصطناعي، كانوا يعلمونا شلون نسوي فد اعمال ورقيه، هذه الزهور ما زهور، الاكسسوارات البنات اللي هي قراصات طاق، يعني هذه الأمور، أساور حلوة بسيطة من النمنم وغيرها. انتو الولد كل شيء ماكو، يعني انتو الولد لا أعتقد ياخذوكم للنجارة، ما نجارة أو صناعة صدق. كانت أكو اتصال هسه. السلام عليكم.
1: ألو
0: تفضل.
1: شلونك أنت؟
0: أهلا أهلا.
1: والله مشتاق من الله شاهد.
0: تشتاق لك الجنة أخوي الغالي، من وياي؟
1: شلونك يا نخلك العراء يا شريطة يا بنت الأواضي؟
0: الله يبارك بيك، اللهم يجعل هامتك عالية بعلو نخل العراق.
1: المسألة ويحفظك ويستر عليك.
0: الجميع يا طيب. يوسف صح؟
1: نعم أنا. أنت يا ناسيتني
0: لحظة.
1: أنا أبو يوسف عامل النظافة.
0: أبو يوسف عامل النظافة. أي أبو يوسف حياك الله. شلونك أنت يا طيب؟
1: والله نحمد الله ونشكره على كل حال.
0: بيتكم شلون؟ الأهل الأولاد مدارسهم
1: شلون؟ والله خير ونعمة، خير ونعمة.
0: الله يديم الخير والنعمة عليك يا زين.
1: قدام ورقة، قدام ورقة.
0: أي
1: وارسم مو؟
0: ارسم.
1: ألف رحمة على أمك وأبوك. انت معدله بكل كل برنامج والله العظيم.
0: شلون؟
1: والله معدله بكل مكالمه كل برنامج انت معدله اختي الغاليه.
0: الله يبارك بيك، تسلم، فدوى لعينك. اني ممنونه أرسل والله.
1: ارسم ارسم لي 100 متر بس ترسم
0: ترسم 100 متر؟
1: اي والله.
0: حتى
1: باسمي بيه.
0: حتى يصير بيتك باسمك صح؟
1: اي والله.
0: انت قاعد ايجار؟
1: اي أيوة والله يا اخي.
0: ايش قد ايجارك؟
1: ايجاري
0: 150. انت في اطراف بغداد صح؟
1: اي بابو غريب.
0: بابو غريب زين. يلا الله كريم،
1: الله
0: ان شاء
1: كريم.
0: الله يرزقك، ان شاء الله يرزقك يا عيني بيت وملك وتلم عيالك
1: وتسعدك وتخلي ولادك وتخلي راعي بيتك.
0: امين. انا ممنونه منك.
1: تحياتي اول شيء تحياتي لل أبو سيد.
0: نعم.
1: سليم الصالح عبد الله الشيطان.
0: سليم الجعفري.
1: ألف رحمة على أمك وأبوك.
0: ووالديك عيني أنت.
1: آدمي ابن أوادم مثلكم والله.
0: والله كلكم أولاد أوادم ونعتز بيكم.
1: تحياتي للجميع أختي الغالية، تحياتي للجميع.
0: شكرا يا ابو يوسف يا طيب، شكرا يا عيني، انا ممنونه منك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ست بان.
0: وعليكم السلام، يا هلا ومية هلا ابو رضا، قرت عينك.
2: اي والله والله وديك، جزاك الله بخير. اي والله العظيم والله وديك، وفضل
0: الله يبارك فيك،
2: وفضل دعواتكم.
0: يا عيني انت نورت الدنيا والحمد لله، وبشرك الله بالخير.
2: اي والله احمد الله وديك،
0: بشرك الله بالخير يا عيني
2: الجميع ان شاء الله. اي والله هاي الاخبار الطيبه حلوه،
0: عاشت ايدك
2: والله البحر. اي والله البحر تتصل عليك، بس كان شوي عندنا شغل هواي بالشركه فما صار مجال، فقلت خلنا اخبرها اليوم، فقلت خاف يصير عندي شغل، وديت لك فويس خلنا افرح ست بان. والله البحر سالتني المره قالت من اللي درى من جماعه الرشيد، قلت له والله دريت عبير وفرحته هواي واحمد مثنى وثار ولود كلهم عرفوا يعني
0: الحمد
2: قلت
0: لله.
2: قلت له ما عدا العلويه ما عرفت، باكر اخبره وقلت
0: والله وتعيش وان شاء الله يتمم عليكم والله سعادتكم، ويتمم عافيتها إن شاء الله، وترجع إلى حياتها بإذن الله تعالى. فرحتنا جدا لله، وأسأل الله أن يديم فرحتك يا أخوي.
2: الله يسلمك على الجميع إن شاء الله. الله وإن شاء الله ما هذا المرض ما يتمنى العدوج العدوج اللي
0: طبعًا
2: كانت الأخوة كان ما تتمنى تنيني.
0: طبعا
2: أي والله العظيم يهدي الحيل يا ست بان
0: إن شاء الله، يشفي كل مريض من مرضى السرطان. أبو رضا لو ردت أنطيك ورقة وقلم وتعبر بشخابيط عن فكرة في عقلك في موضوع يعني، أو ربما تريد تخطط شيء تريده يتحقق، هاك الورق.
2: طيب الورق والله هسه انا رسمت البستان، رسمت بستان كلش كبير وبنصه ورده، والورده مكتوب عليها ست بان.
0: يا عيوني انت. تسلم لي، تسلم لي اخوي الغالي.
2: هاي غيره بعد ما عندي والله العظيم.
0: الله يديم عليك يا رب الخير.
2: اليوم حكيت الولد رسمتها ببالي وبنصها وردة، وهي مكتوب عليها ست بان الموسوي. ربي يحفظك إن شاء الله، ويحفظ زوجك، ويحفظك أولادك بحق محمد وآل
0: آمين
2: بيت محمد،
0: طيب
2: ويحفظ أستاذ وسام.
0: أنا ممنونة، وتحيات أستاذ وسام إلك. هو تعرف إيش رسم لك أستاذ وسام؟
2: رسم لي،
0: رسم لك حرف الأس وعليه شخطتين اللي هو مال الدولار.
2: إحنا مو أس، إحنا حرف هذا السي وخطين بالنص، حرف اليورو.
0: اليورو. الله يديمك ان شاء الله، ويديم عليك الارزاق والافراح والصحه والعافيه،
2: وعليكم جميعا ان شاء الله. الله يحفظ العراق واهل العراق، والله يزيد عنكم عن يغنم عنكم هاي الغمه.
0: امين امين يا
2: ام البنين،
0: سلام الله عليها،
2: وترتاحون.
0: امين يا عيني،
2: ترتاحون من هالمصايب.
0: نورتني يا أخوي
2: السلامة
0: الغالي أبو رضا،
2: الله
0: شكرا
2: الله
0: يا طيب، مع السلامة. أهلا وسهلا. الله شقد حلو، شقد حلو من الله يفرجها بعدين، شقد حلو لما أنت في خضم الظلمة والخيبة ورب العالمين يفرجها عليك. قولوا يا الله.

صباح الورد عليكم. وعندنا مسجات على الواتساب من المحامي أحمد مكية. صباح الخير ستبان وعلى جميع الكادر والمستمعين. اليوم نرجع مشاركتنا بصوت فيروز إذاعة الرشيد، نقول فيها اتفاقية تسوية صلحية أشهرت عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، أقرت بموجبها التنازل التام والإبراء المتبادل عن كافة ديون الأمس من عثرات وإرهاق، مع إلزام الذمة الصباحية بصرف رصيد جديد ومستحق من الانشراح واليقين للمستمعين الأحبة دون اقتطاع أو إجهاد. شهد على ذلك بجمال هذا الصباح ودمتم في سعة وتوفيق. الله أسعدك الله ووفقك أستاذ أحمد، شكرا شكرا يا عيني.

0: تذكرون قبل من كنا بالمدرسة يقولون نشتروا طبقة مال كارتون ونروح للمكتبة نجيب الطبقة حتى نرسم بيها ما أدري شنو فتشي مشاركة فد مشاركة نرسم بيها يعني حسب المناسبات الوطنية أو حسب المناسبات الاجتماعية ممكن ترسم لوحة عن الأم ترسم لوحة عن الطبيعة هو هل بيت هذا المثلث والشمس اللي بالزاوية ودبليو بالمقلوبي مال عود طيور زين بس لا أنا كنت أبدع بهذا الموضوع يعني أي شون أنت بالرسم إيه زين شخابيط مو شعجب أي معلمو المهم سحر الخفاجي تحية احترام وتقدير لك عزيزي أبو الفضل يا أبو الوجه الباسم تحية لك وأسعد الله أيامك يا أبو الفضل كما أسعدتني كلماتك يا عيني حبيبتي أم نور مع نسمات الصباح الجميلة أرسل لكم باقة ورد معطرة بالدعاء وأسأل الله أن يرزقكم راحة البال وسعة الرزق وراحة القلب وأن يجعل يومكم أجمل مما تتمنون صباح الخير على الحبيبة الغالية ستبان وصباح العافية على الأخ المخرج والمستمعين والمستمعات الله بعثت لنا رسومات جميلة لبنتها ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هذول جماعة نهاية الألفينات أعتقد بدايتها معقولة؟ ما شاء الله تبارك الله يعني يا ريت تشتغلون على هذه الموهبة وتنموها يا عيني عباس الحمداني خلي نشوف ايش راس منا صوتيا
1: حياتي لشخيتي الغالي ستبان أنا لو بيدي أرسم عندي ابن أختي الغالي حبيبي عموري الله يقومه بالسلامة إن شاء الله عمره 13-14 سنة صار عنده هم ذاك المرض بالورك الأيمن وتحاليل سوينا له وبيت اسكان مرتي الثانيه ضرب جرعه سوينا له تحاليل طلع عنده محصور بالعظم مال الورك والدكتور لازم يقول جيب له شغلات من المانيا جيج وما اعرف شنو مفصل ما ادري دمك يبدل له وتدري ان بهالحال ما يساعد يعني ابوي قال ابيع السياره وانا هم بشوف شو ابيع وانطي والحمد لله والشكر على كل حال لو عندي هذا القلم ارسم له رجل وطيبه من هذا المرض إن شاء الله للسامعين جميع واحد مريض هذا المرض الله يشافيه ويعافيه تحياتي للجميع عباس الحمداني
0: أمين.
1: ولا تنسونا بالدعاء جزاكم الله ألف خير
0: أسأل الله أن يجعل لكم الفرج يا عيني من أمركم ولا تفكر لها مدبر تحياتي للأستاذ نبراس يقول ستبان صباح الخير إذا وقع يمك هذا القلم عود محتاجة في الأسبوع أي هذا القلم السحري أي لا هذا لو عدنا صدق قابل كون ملاي أبو وفا بعث لنا فويس بانجور
2: صباح الخير بانجور بونجور كوتن موركن بياني باش من بداية شهر تشرين الأول ولا حد الآن اليوم 13 يمكن سبحان الله الجو لا هو صاحي على وجهه ولا هو ماطر على وجهه يعني مثل كنا كوغنية لسعد جابر لن تمصحي ولن تمطر نتمنى إن شاء الله الأيام الباقية تكون صاحية لما لينا والله من الجو الغائم والكهرباء مقطوعة دائما ما أعرف جماعة الطاقة الشمسية أعتقد هم تأثر عليهم ما أعتقد تستلم أقل من الكفاءة يعني العادية تمنياتنا أن يتحسن الوضع في العام القادم تحياتي للجميع
0: ألف تحية إلك يا عيني صباح الورد والعافية عليك منتظر الكندي بعثنا صورة من العلاوي واقفين أخوتنا الأبطال في مكافحة الشغب أعتقد أو هيك شيء هي أكو مظاهرة يعني يم جامع بنية إن شاء الله المتظاهرين بس المظاهرة عن شنو يعني إن شاء الله ينالون حقوقهم يا رب أبو سحر المدرس، شكرا للوردات يا ورد. أحمد سعد، صباح الخير بانجور، هاي أحلى لوحة. داز لي صورة مطعم زين. سعد قيس، صباح الخير عليك ستبان الموسوي المحترمة، وصباح الخير على كل الساعين على رزقهم، يوم جميل بإذن الله. تحياتي أبو هيلين، أهلا بالطيب المحترم، كل التقدير عيني. مرتضى، بونجور مرتضى.
3: صباح الخير ستبان، وتحياتي لك، تحياتي للمخرج، تحياتي للمتصلين أجمعين. يا عزيزتي يا أختنا العزيزة، عوفينا بتونسين بذاعتكم، عوف الازدحام وعوف الشوارع وعوف هذا، اليوم أجواء حلوة ما شاء الله.
0: واني حاجة،
3: والصلاة على محمد وآل محمد.
0: اللهم صلي على محمد وآل محمد. ها شكرا دكتور مروان، هاي المظاهرة للخريجين القدامى. زين مرتضى عيني، أنا حاجة شي قايلة وقاعدة شخبط والله كريم.

0: إلى أبو علي، صباحكم حب واحترام عائلة بانجور، ربي يسعدكم. صباح الست سحر اللي بيها الطيبة البغدادية الأصيلة، كل ما أسمعها ذكرني بجوارينا الطيبين من كنا نشوفهم جايين من السوق، نركض عليهم نساعدهم نشيل العلاقة من إيديهم. أكو أخطاء بالكتابة، عذرا لأن دا سوق. أبدا ماكو أخطاء، بوركت وألف تحية إلك ولسة السحر وللبغادة الأصليين ولكل العراقيين الطيبين إن شاء الله. أبو تيومي بعث لنا فويس.
1: صباح الخير والعافية عليكم أبو عموري وعلى المخرج وعلى المستمعين، مشتاقيكم كلش هواية، يا رب إن شاء الله تكونون بخير. من المنصور المزدحمة أبو تيم،
0: كل التحايا وكل التقدير إلك والأهن الغوالي في المنصور. إلى أبو عبد الله، صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة، صباح الخير الأخ العزيز أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد، نسأل الله العظيم أن يحفظكم جميعا. ستبان البارحة أستاذ نعيم أفرحنا، برنامج ست عبير قال الحمد لله أخذ نسبة من زوجته شافت من هذا المرض اللعين، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها ويعافيها، وأسأل الله أن يرزقنا نفس الشفاء يا رب، يرزق بنتي نفس الشفاء ونفس آمين يا رب العباد. والله فرحت جدا لأن معاناة ست بان، وأسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. أخوكم أبو عبد الله.
0: آمين يا رب العالمين، إن شاء الله يشفي بنيتك يا رب ويثلج صدرك ويرزقك نعمة فرحة الشفاء يا رب العالمين. أنت وكل إنسان ملهوف، كل إنسان عنده مريض متألم عليه يا رب. علي الغزالي، صباح الخير يا علي. زميلنا المحترم بعث لنا فويس.
3: بونجور، صباح الخير ستبان، شلونك؟ شلون صحتك؟ تحياتي إليك، تحياتي لأستاذ وسام وكل المستمعين. صباح الحب، صباح العافية، صباح الأمل، صباح العطلات مال السيارة. مبارحة بالليل عطلت عندنا وهسه جايين زحف وهي أبو تاكسي. زين، فقلنا له خلنا نسمع بان الموسوي ونشوف شكو ماكو اليوم. تحيات حب واحترام إليك من أرض الدورة العظيمة والازدحامات مال مصفى الدورة. تحياتنا لكم.
0: تحياتنا إلك يا عيني وألف حمد لله على سلامتكم. ما يخالف بالسيارة ولا أنتو ولا بغالي، إن شاء الله تصلح الأمور. وتحية لأخونا أبو التاكسي، وشكرا لوفائكم للبرنامج واستماعكم لنا. نورت زميلي الغالي. إلى الأخ منير الدليمي، صباح الخير.
4: صباح الخير ستبان، صباح الخير الأستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين. الله يحفظكم جميعا يا رب ويردكم سالمين لأهلكم.
0: آمين.
4: حبيت أصبح عليكم اليوم من أرض العامرية والازدحام ما تقاطع العامرية، حبي يسلم عليكم والحمد لله. الله يوفقكم ويحفظكم ويردكم سالمين. أخوكم منير الدليمي.
0: حياك الله وإن شاء الله السلامة للجميع. محمود أبو علي، صباح الخير.
5: صباح الخير، صباح الخير على قناتكم الكريمة. طبعا اليوم أنا طالعان وزوجتي، صبح عليكم صباح الخير. صباح الخير يا عراق، القناة الإيجابية، بارك الله بكم على هذه القناة.
0: الله يبارك.
5: صباح الخير يا عراق.
0: شكرا يا طيب، حياك الله. إلى الأستاذ مصطفى الباشا.
6: صباح الخير إذاعة الرشيد، صباح الخير ستبان، صباح الخير أستاذ وسام، وصباح الخير على كل المستمعين. الموضوع حلو وشدني، جميل جدا. اليوم إذا عندي يعني ألوان وورقة أرسم موضوع عام اللي هو خارطة العراق بس تكون خضرة. إحنا جاي نفتقد الخضار اللي موجود، يعني بالآونة الأخيرة قامت النخلة قالعينها، الشجرة شالينها، الأراضي الزراعية قلبينها إلى سكنية، صار تصحر هواي. هذا اللي جاي نفتقده. أنا حبيت أرسم موضوع عام، مو شيء خاص بي، وحبيت أصبح عليكم وأشارككم. أخوكم مصطفى الباشا.
0: الله يبارك بيك أستاذ مصطفى أخونا المحترم، بشرنا شنو صار من الدعوة. نسأل الله لك الفرج والموفقية. سحر الخفاجي دا تسأل عن منو اللي يسلم عليها. أبو علي اللي يسلم عليك، مو علي البغدادي، أبو علي حبيبتي. إلى مسج آخر من أبو مصطفى. تحية صباحية معطرة بأريج الورد لعيونك ستبان الوردة، وصباح الورد كله للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. الله يبارك بيك يا عيني. السلام عليكم، وياكم أبو كرار. أرسم فلوس فلوس فلوس فلوس. والله إيه يعني لازم يجي أبو كرار. صباح الخير، والله يرزقك المال الكثير والوفير إن شاء الله، والحلال يكون ويجعل لك البركة في هذا المال إن شاء الله. البركة هي المهمة. شوفوا مرات عندك أرزاق قليلة بس بيها بركة، يعني تكفيك، تمشي أمورك، تشوف إنه هي ما انصرفت كلها، أو تشوف إنه قضت لك هواية أمور. هذا دليل البركة يا أحبابي. والبركة منين تجي؟ تجي من القناعة ومن الشكر لله. مهما كان رزقنا، مهما كان مدخولنا، يعني نخلي بالنا من الشكر والقناعة، نقول الحمد لله. مهما يجيك من رزق شوية قول الحمد لله، لأن أنت أفضل من كذا مليون إنسان بالأرض يعني يستجدون كسرة خبز. تمام. مصطفى الباشا يقول تأجلت اليوم 19، نسأل الله أن يكون فيها النصر لك يا عيني ويبارك بيك. وشو رأيكم نسمع أبو خالد؟ الله، عبد الله الرويشد، كل شيء.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام 24 ساعة

أهلا بكم مستمعينا من جديد، وعناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر 2026 على صحيفتي الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بالصباح. أهلا بكم في عالم عراقي.

الزيدي ملتزمون بالإصلاح وضبط أسعار صرف العملة ومنع المضاربة، إطلاق مشروع وطن في نينوى وخطة لمليون مزرعة، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وطلبان وجود الزيدي فرصة ذهبية، مقترح نيابي لإطفاء سلف الموظفين، و700 ألف طلب لتسجيل الأسلحة، مدن إصلاحية لتأهيل النزلاء، ومشروع بيئي مشترك مع سوريا والأردن. إلى الصفحات الأخرى من الصباح، آمدي يبحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية، ووجه دعوة للشركات العالمية للاستثمار في مطار الموصل، الزيدي يطلق مشروع 1,000,000 قطعة أرض في نينوى، العبودي يؤكد المضي بإعادة دمج نازحي سنجار، ومطالبات برلمانية بإقرار قانون سلم الرواتب، حبس موظفين زوروا موافقات لرئيس الوقف السني، والقضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد. أما الداخلية فتتسلم أكثر من 700 ألف طلب لتسجيل الأسلحة، وسط دعوات لضبط السوق وتجديد الرقابة على الاستيراد، إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وضمن أعمال ملتقى الشرق الأوسط، ميري أربيل تبحث مستقبل المنظومة الأمنية بعد التحالف الدولي. في صفحة محافظات من الصباح، بيئة النجف تحذر من تراجع المساحات الزراعية، وتعود للعصور القديمة العثور على 6 قطع أثرية شمال ذي قار، تكثيف الرقابة على المشاريع الاستثمارية في الديوانية، وشبكة ذكية تنهي التجاوزات وتقلص الضائعات، كركوك تسجل قفزة نوعية في قطاع الكهرباء. في صفحة محليات من الصباح، استقبل 10 ملايين سائح أجنبي في العام الماضي، العراق يستعيد أكثر من 40,000 قطعة أثرية، تضم مراكز للخدمات الصحية والتدريب، العدل مدن إصلاحية متكاملة لتأهيل النزلاء، مؤسسة الشهداء تعد خطة لتفعيل مشاريعها المتوقفة، ومنظومة ذكية للتعامل مع النفايات في المجمعات السكنية، التجارة تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومقترح لدمج مشروع أراضي التربويين مع مبادرة وطن. من الصباح مستمعينا ننتقل إلى المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق خبير يقول: تخفيض الدينار قد يدفع مليوني عراقي إلى ما دون خط الفقر. وفد من أقليم كردستان يزور بغداد لحسم الخلافات وأزمة موازنة 2027 حصة كردستان في مواجهة مطالب إنصاف البصرة. رئيس الوزراء: هدف الحكومة هو أن لا تبقى أسرة من أهالي نينوى بلا قطعة أرض. وإجراءات لتدقيق الشهادات الدراسية لجميع مسؤولي الدولة. المالية النيابية: موازنة 2027 ستصل منتصف الشهر الحالي. والمالية النيابية توضح مصير التعيينات في موازنة 2027. التربية: إضافة درجتين لمعالجة الدرجات الحرجة للصفوف غير المنتهية. والنفط: أسباب فنية وراء توقف تصدير الخام العراقي إلى الأردن. باحث سياسي: استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء يعكس صراع النفوذ. في الصفحات الأخرى من المشرق: اقتراب انطلاق أول رحلة تجارية للناقل الوطني البحري من جبل علي إلى البصرة. والمديرية العامة للماء توقع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل ضد الجوع الACF لدعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية تستقبل نقيب الصيادلة، منهاج أسبوعي ثابت. وزير النقل يلتقي المواطنين والموظفين ويستمع إلى طلباتهم ويوجه بمعالجتها. الزيدي يطلق مشروعي 1,000,000 قطعة أرض ومثلها مزارع، ويدعو الشركات للاستثمار بمطار الموصل. العراقيات وسرطان الثدي: مخاوف من مستحضرات التجميل ودعوة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة. وزارة الذكاء الاصطناعي بالعراق: فكرة بلا قرار وجاهزية غائبة. مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يتفقد قسم الشؤون الإدارية للاطلاع على مراحل إنجاز محاضر العلاوات والترقيات لمنتسبي فرع الكرخ. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

0: صباح الورد عليكم مستمعينا، بعدنا معاكم وبنجور على راديو الرشيد. الأخ سعد قيس يقول أرسم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. يا عيني إن شاء الله يرزقك زيارتهم. ويا تتحقق أمنيتك. وهذه الصورة اللي بعثها لقبة الصخرة، مو مسجد الأقصى، هذه قبة الصخرة. يا طيب كلك ذوق، وأتمنى أن يتحقق حلمك. يعني إلى الدكتور علي المهداوي، صباح الورد.
1: من على جسر الطابقين الغارق في الزحام، صباح الخيرات والعافية والبركة أخوتنا العزيزة ستبان، صباح الخير عليك وعلى أخي المخرج، كل الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. نقول الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية التي لا يدركها إلا من أوجع قلبه المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود بالعافية على كل مريض، أن يزرع في جسده الشفاء وفي قلبه الطمأنينة، وأن يقر عيون الجميع، جميع أهله وذويه ومحبيه بشفاء عاجل، وأن يعود سالما معافا كما سبق إن شاء الله. تحياتي لحضرتك ولكل الأخوة والأخوات.
0: كل التحايا لحضرتك الأخ العزيز والدكتور علي المهداوي، واللهم آمين يا رب العالمين. الله يشفي كل مريض ويعافيه، الله يشفي كل متألم لا يعلم بألمه إلا الله. شقد تريد تواسيش، شقد تريد تداري، شقد بس ما تشعر باللي يشعر به هو. نسأل الله أن يسكن ألم المتألمين يا رب. عندنا اتصال. الحقيقة نريد ننطي ورقة وقلم أحسن مما قاعد خلي يرسم. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: هلا ستوان، صباح الخير عليك على المخرج.
0: هلا وسامة، شونك؟
2: هلا بيك يا واردة، والله بخير، بانت بخير، الله يحفظك ويخليك.
0: يا هلا بالطيب.
2: دائما أسمع بس مرات ما حصل ومجهود وكذا، فالمهم جاز رسالة إنه
0: صباح. ولا يهمك، ورسالتك وصلت وكل التقدير لك.
2: الحفظة يخليك إن شاء الله.
0: وسامة كنت تشخبط وأنت صغير على الحيطان وعلى؟
2: لا لا، كنت عاقل، مو دفتر كتاب. أي
0: وتشخبط
2: هيك شيء تجي، يعني تجي
0: أغلب الأطفال كتنة. أغلب الأطفال ويشخبطون على الكتاب، يعني على كتاب القراءة، على كتاب الهذي، وما يشخبطون على دفتر يعني.
2: هو بعد أطفال بس أنا ما سمعت عندي هاي العادة يعني.
0: الحمد لله.
2: أخواني إيه الصغار أشوفهم يتشي، بس المشكلة مرات كتاب إنه خاص بي يعني مع المدرسة وألقيها سواء شخبط علي يعني تلاحقينه.
0: إيه يأخذون الكتب يشخبطون عليه.
2: لو القلم مثلاً يريد يكسره مثلاً عندي ترفيه قبل ساعة شوية، الأمور مو تلهس إنه قلم واحد عندك أو اثنين.
0: صح.
2: مو تلهس الأمور متوفرة وعادي يكسر قلم، دفتر يخرب أو كذا نقدر نجيب بديلة يعني.
0: صحيح.
2: قبل لا شوية.
0: صحيح. زين. هسه لو ردت أنطيك ورقة وقلم.
2: نعم.
0: ترسد فك يعني أنت الآن في شاغل بالك شنو حد؟
2: والله وشوية فارغة هسه يعني، تفكر مثال التفكير يلا تروح لأي مشوار أو أي مكان رايحة يعني، واختار مرات أيام إنه ما بيها الزحام جمعة أو السبت إذا عندك الشغلة ضرورية.
0: زين. أنت شو تسوي بالشارع؟
2: واحد هم عنده شغلات مشاغل يمنى يسرى شلون؟
0: اي يعني قصدك اول الدوام. زين. اذا ردت
2: وانت هم حتى تجي متاخرين يعني.
0: اي عافيه. اي والله انا لو اطلع بالخمسة هم اجي متاخره.
2: الله يساعدك والله.
0: والله. زين. ويساعدك يا طيب.
2: نعم.
0: لو ردت شيء يتحقق لك ترسمه ويتحقق.
2: بسرعه
0: قول ايش قد.
2: دولارات.
0: اي ايش قد؟
2: اي والله أنا مو طماع يعني، حيل يعني فد 3 شدات كلش كافية.
0: شقد؟
2: 3 شدات.
0: 3 شدات كافية؟
2: قليلة لهواي
0: طبعا. قليلة أنت.
2: لا أنا قنوع يعني. ست
0: هسه أنت حلمان
2: ودخل يتحقق هذه وانا من هاي راح زيد ان ترى
0: يا رب يرزق يا رب يرزقك من وسع ان شاء الله ويجعل حلمك حقيقة. امين يا طيب امين.
2: الله يسلمك يخليك.
0: شكرا ونورتنا وسام.
2: مع السلامه. باي باي.
0: مع الف سلامه. يعني انت حلمان حلمان.

بس شوفوا مال مليون دولار مو حلو، مو حلو مليون دولار، يعني أحسها أوفر، واحد هيجي يختنق. وبعدين يطلعون ورانا من أين لك هذا، تعال اقنعهم أكو قلم سحري. يابا بالطلاق قلم سحري هذا. ما بايق أنا، مو من ذولاك الجماعة ترى، إيش يقنعهم؟ القلم السحري أحبابي للناس اللي تقول شنو قلم سحري، هذا أكو فيلم ياباني، ما أعرف هو ياباني، المهم آسيوي، رسام بسيط جدا بسوق شعبي بحي شعبي، ما أدري شلون تجي مركبة فضائية تنزل بالحي مالتهم، وذول الفضائيين ينزلون غريبين، يوقع منهم قلم بنفسجي، قلم مثل الرصاص بنفسجي طبيعي يعني قلم، بس هو سحري، فهو يمشي عباله مثل من أقلامه، فياخذ الهاي يخليها ويا العدة مع الرسم مالته. فقاعد في يوم ما يرسم بالسوق، فخلص القلم اللي بإيده، فأخذ قلم طلع هذا رسم بيه، رسم تفاحة، كان تطلع التفاحة من اللوحة، قال هاي شنو رسمها، أكلها تفاحة تجنن يعني. بعدين أخذ غراضة وراح للبيت. الله تع أخويا تع حبيبي. زين رسم، سد الباب طبعا ويا صديقة همين مثله، يعني هم يعني شون هذا عصفور كفل زرزور، واثنينهم طيارة، اثنينهم فقر، قاعدة وش رسموا، رسموا ما اذكر شنو، يعني أونصة مال سبائك ذهب، اي سبائك ذهب، بس كتبوها 500 كيلو او هيجي، بحيث وقعت خسفت القاع. فتخبلوا زين، وكان ابو الايجار يصيح عليهم وطلعوا من البيت، انتوا دافعين ايجار وما اعرف شنو، قال لي شنو ليك اك. تخيلوا يعني لو نريد نرسم. زين خلاص احبابي، ان شاء الله يتحقق المراد اذا كان بي رضا الله، واذا كان بي صالح لكم، ثقوا بإرادة الله، وان شاء الله القادم اجمل بإذنه تعالى. الله يجعل البركة في صحتكم وفي أملاككم وفي أرزاقكم يا رب العالمين. لهنا ننتهي بانجور، إن شاء الله باكر إن لقاء بعد 7:30 يا رب بدقيقة، بس نسلم على باسم القرغولي، يقول تحياتي للجميع، آسف أخذتني النومة. نومت العوافية أخونا الطيب. منتظر الكندي يقول أريد من هذا القلم السحري، وأنا أريد بعد والله. أبو يوسف النوزي صباح الخير، صباح العافية، موضوعكم جميل جدا، لو نريد نرسم لرسمت سنوات 70 و80 و90 والناس البسيطة والألفة والمحبة. نعم الله إن شاء الله يسوي البي خير إنا يا أحباب، أفضل شيء ذبوها على الله. شكرا لكم، وانتظرونا باكر إن شاء الله وبانجور جديد. في الختام هذه تحياتي في الميكروفون بان الموسوي، وتحيات وسام ماجد في المكسر، هنا دائما راديو الرشيد.

الدعم الأمني والاستقرار الإقليميين. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. نجرفان بارزاني: أمام العراق فرص كثيرة. مستشار الأمن القومي: مقترح لإنشاء صندوق لدعم العراق وسوريا في مواجهة المجامع الإرهابية. النزاهة: إجراءاتنا التحقيقية والتدقيقية منعت هدر 24 مليار دينار من المال العام في بابل. التعليم: تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. المرور: تمنح أصحاب الدراجات النارية 3 أشهر لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها. أمير قطر: سنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها بأحادثة قاعدة بيرفورد. طقس العراق: أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
4: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان، تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك، وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن اللقاء شهد أيضا مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويخفف التوترات والصراعات الإقليمية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء وقادة والكتل السياسية المنضوية في الإطار، وناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع السياسية الاقتصادية والأمنية في البلاد. وفي الشأن الخارجي، بحث المجتمعون التوترات والتطورات الجارية في المنطقة، وجددوا التأكيد على ثوابت العراق في دعم التهدئة وحل الأزمات عبر الحوار الدبلوماسي وحماية المصالح الوطنية العليا وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية. أكد وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد استمرار التعاون مع بغداد للقبض على مطلوبين وحجز الأموال المنقولة، فيما أشار إلى أن انسحاب قوات التحالف من العراق لا يعني إنهاء العلاقة، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي تواجه مجتمعنا هو المخدرات وهي أكثر تأثيرا من الإرهاب. وتابع أن الدستور العراقي يعتبر من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط ومن أفضل الدساتير التي كتبت بالعراق، موضحا أن الرئيس البرزاني يؤكد دائما على الشراكة والتوازن والتوافق. أعلنت مديرية المرور العامة منح أصحاب الدراجات النارية 3 أشهر لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها. وقال مدير المرور العام الفريق عدي سمير حليم في بيان إن القرار جاء استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا وبناء على موافقة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومن أجل منح أصحاب الدراجات النارية مدة كافية لتسجيلها أصوليا. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن السفير الإيراني لدى بريطانيا علي موسوي أكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطانية لشؤون غرب آسيا أن طهران لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في قضية قاعدة فيرفورد، وطلب الحكومة البريطانية بتقديم ما لديها من وثائق أو أدلة تثبت صحة ادعاءاتها والامتناع عن اتخاذ أي مواقف لا تستند

إلى أدلة ووثائق. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد اف ام 24 ساعة

جزء الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الزيدي يكلف اللواء محمد هويدي قائدا لشرطة محافظة واسط الإطار التنسيقي، وأكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. هيئة الاستثمار تؤكد عدم تأثر تسديد بدلات شراء الوحدات السكنية بتغيير أسعار صرف الدولار. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 17 مطلوبا للقضاء في عدد من المحافظات. أمير قطر سنواصل العمل مع شقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة قاعدة بيرفورد. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راديو الرشيد أينما تذهب.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد أحييكم ببرنامجنا درس شاغر بالإعداد والتقنيم عبير بياتي، واليوم

إذن تحية لكل اللي يشوفونا هسا عبر بثنا المباشر على تيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية للي يسمعونا هسا على أثيرنا 91.5 FM. خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول ماكو يقول وراي فتشي يعني؟ أوه فلاونز وعمار واي عليه والله. اوكي السؤال يقول انطيكم بلاش كم شخص وافقوني واحد اثنين ثلاثة لو تعيش يوم كامل مكان شخص قريب منك منو راح تختار؟ يوم كامل تعيش مكان شخص قريب منك منو راح تختار؟ الام يعني تاخذ دور كله، ام، اب، مديرك، مرؤوسك بالعمل، او اعز صديق عندك، المن راح تختار؟

يلا خلونا أعيد السؤال مرة ثانية لكم. لو قلنا لك اختار شخص تعيش بمكانه يوم كامل، منو راح تختار من ذول الأربعة اللي ذكرتهم؟ الأب، ده تأخذ دور الأب وكذا، وإذا أنت أب طبعا، حتى لو أنت أب أكيد يعني إنه مثلا والدك عايش أو غيرها، المهم تأخذ دور شخص من العائلة، الأب، الأم، لو تأخذ دور المدير، لو تأخذ دور أعز صديق عندك. وطبعا هذا السؤال أنا إجابته ما تهمني، تهمني ليش، ليش تختار هذا الشخص بالضبط؟ أوكي، أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: يلا مستمعينا كيف متواصلين وياكم وناخذ اول اتصال ويانا. الو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: اهلا. مساء الورد. هلا عيني. شلونك؟ شكرا لكم التحيه. بس حتى بتطيني مجال اجاوبك زين. شلونك؟ نورتنا مية. هلا يلا قل لي ايش راح تختار يا شخص تعيش بمكانه دوره يعني يوم كامل؟
1: الام.
0: الام ليش؟ اوكي تحب انه تجرب انه هي شلون تقدر تمشي الامور وياك او ويا الاطفال، هيش قصدك؟
1: نعم
0: وراح تقدر ولا انت وين تدبرها؟ عمي وين تدبرها؟ تدبرها تطبخ وتدرس وتنظف و...
1: ما اوكي
0: اوكي انا ما اريد كلش اتعبك. تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا. هذا منو يمشي على طسوه؟ هذا عماد يطلع افكتات لانه انا فلاونزا فيحاول يخبث علي. فش تسمعون باعوا؟ طيب مو كأحد يمي يعني ممكن شوية نشغل المخمخ. يلا ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون سيد حبيب؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: الله يحفظك. دغور من سيد عمار قبل كل شيء. سيد حبيب صوتها بالفلاونزا بدون فلاونزا هو حلو. قال خربت ما خربت حلو.
0: سمعت؟ عيوني أنت. شكرا. هاي من باب الغيرة.
2: اي عافية
0: الغيرة شوية قلب شلون بين. يلا احكي لي شنو راح تختار شخص تعيش دوره يوم كامل؟ منو من اللي انا ذكرتهم؟
2: ما سمعت ذكرتهم.
0: اوكي ذكرت الام الاب المدير مدير عملك او المرؤوس عنك صديق عزيز عليك كلش. يا هو راح تختار تعيش شخصيته يوم كامل بمكانه يعني؟
2: لا الام.
0: ليش؟
2: الأم يعني أشوف شخصيتها شلون كانت شلون عايشة شلون يعني تدير الأمور. حتى القصد
0: راح تدبرها انت؟ صعب الموضوع على فكرة.
2: ما صعب
0: ناسكم تريدون تختارون الأم بس الموضوع مو سهل.
2: صعبة
0: اي. فأنت من باب الفضول تريد تعرف شلون تقسم وقتها بالعمل خلي نقول هيك قصدك؟
2: عافية عافية حتى كلها بخاش وقهن.
0: طيب اي عبير قول.
2: العفو مني شطاف يا قناة الرشيد على إذاعة الرشيد على الراديو بالتلفزيون
0: على ستلايت قصدك؟
2: عافية.
0: أي هسه والله والله صار يعني عندنا خلل معين صار أيام وشباب دي يشتغلون عليه. هاي بابا هسه دي يقول لي هسه دي يشتغلون عليه.
2: أي فدول عين.
0: طيب تحياتي لك أكيد نورتنا لكلش. أشكر اتصالك قلبي شكرا. اي والله فلاونزا يا عيني مبين على وجهي صحيح ومنفخة. أنا أقول لكم وجهي كم مرة من الفلاونزا والعطسة والخشم بالضيم والعيون بالضيم كل شيء. يلا عدنا اتصال. الو
3: يا الله.
0: هلا
3: هلا
0: هلا شلونك؟
3: كلام سهل يقول كل ما تكبر تحلين مرة بين تحلين.
0: زيدولي اليوم زيدولي حتى لو كذب
3: اليوم ما كفول طاقة وفول
0: اي عافية حتى لو كذب يعني عادي
3: فول دافع معنوي.
0: نورتنا شنو اخبارك؟
3: وشلونكم عيني شو اخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
3: الله يسلمك.
0: احكي لي شنو راح تختار؟
3: والله دي. اختار مكان اعد صديق عدي.
0: من هو؟
3: سلطان.
0: ليش؟
3: اول شيء اريد هذا يعني اريد ماني حاط عيني على البرنامج مالته.
0: زين.
3: اريد انا اطلع بمكانه.
0: اوكي.
3: بس متردد من شغله. من ورا عمار.
0: انه شو راح تتحمله مو صحيح الموضوع اراده
3: يعني زي والله ساعتين الواحد يقول الحمد لله والشكر
0: ترى الموضوع يراد له اراده وراد له قدره وراد له
3: بالضبط
0: ايه
3: يعني ما ادري انا صراحه متردد من هاي السالفه
0: زين.
3: بس فكت يعني هو ماكو مثلا احمد وسام فكت اي واحد عمار نمشي الحلقه
0: زين
3: يعني صدق اريد اطلع
0: يعني انت يعني انت تريد تعيش شخصيه سلطان ليوم كامل لسبب بانه انت حاب تقدم البرنامج مالته
3: حاط برنامج
0: يعني حاط عينك على رزقه. الله اكبر. يلا
3: يابا هو يوم واحد غير يوم واحد قول يابا.
0: انت تقول انا كلش عاجبني يعني هاي كلش عاجبني
3: يعني هو غير يوم واحد لو دائما
0: يعني صديقك وياكل ويشرب وياك وتسهرون سوا وقعدات
3: وكل
0: حاط عينك على برنامج خطيه سوداء علي هالرجال حاط
3: علي ابو
0: حاط عينك على برنامج لمده ساعتين يقدمهن صدق كذب
3: يا بي انا عاجبني عاجبني الله اكبر
0: اوكي انا كلش اشكرك اكيد نورتني شكرا عيوني بيبات. شلون تتصلون على البث؟ ارقام موجوده كتبوها شباب او كتبها عمار بالبث وانا راح اقول لكم اياها هسه هماتي 0780211415 و0780211617 اسيسيل 0770114115. الو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: صحة وسلامة وعافية ان شاء الله.
0: الله يسلمك عيوني شكرا. انت الباحة نصحتني بالنظام الطيبات وهيك شيء مو صحيح؟
4: ابو مصطفى اني والله يا بعد يمك انت.
0: لا صعب والله يمك اقول لك انا عايشة نظام الطيبات بدون ما هذا يعني اوكي يعني الباحة اللي قريته عنه هو اني حالتي يعني هاي اني فاهمني؟ يعني اولا
4: عفو بطل اكو بطب اكو بطب اسمه نظام هرمي. نظام الهرمي يبدي من الاسفل للاعلى وبعدين من الاعلى للاسفل.
0: زين
4: انت تعرفيني شلون ما ابدي في نظام قاسي ابدي 20 40 60 مو انا دا انصح الناس لان انا رجال عمري 43 سنه والحمد لله فرق عندي هواي
0: العمر كله والله ما مبين من صوتك امانه يعني عيني بارده ان شاء الله.
4: اي الله يحفظك طول عمرك ان شاء الله الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
4: البارحه زعجنا من سمعنا هذا الولد اللي حكى وياك بس انت عبري
0: عيوني يعني بعد اشكرك
4: اي الكلام
0: لا مو هو الوقت غلط انا كل مره اعبر بصراحه ابو مصطفى بس البارحه تعرف انت من الصرف لاونزه من الصرف لاونزه شويه تصير خلق قليل.
4: انتوا ناس انتوا ناس محترمين الصراحه يعني انتوا صرتوا نافذه انه عيوني. خاصه احنا لان بهاي الزمن صراحه ما بدنا نلقى انسان صح.
0: شكرا
4: يعني اليوم الانسان اذا تريد تخسره تخسره بسهوله
0: صحيح.
4: بس من تكسبه بصعوبه
0: صحيح.
4: يعني انا من سمع السلطان وصرت يعني متابع للقناه صراحه
0: نعم.
4: فقمت اخابر عليكم اسال الله يحفظكم ان شاء الله.
0: عيوني انت
4: انا والله بالنسبه لي اريد اخذ الله يسلمك رحم الله والديك اذا اريد اخذ دور الوالد يعني الوالد شوي احنا خمس ولد وابونا نفسيته عزيزه
0: زين
4: الفتره هاي شوي عنده الم بظهره وديش فاحنا خمس ولد اذا يوميه كل واحد من عندنا ياخذ الم ظهره هو ده يتعالج ان شاء الله يصير زين
0: ان شاء الله امين
4: يعني حتى نشوف انه امانه انا مو قدام المستمعين احكي بس الاب والام صعب انه ترد لهم ولو شيء بسيط
0: اكيد طبعا اكيد
4: من اللي ده يصير اللي يسوي
0: يعني انت من باب انه تريد تحس تحس بالوجع والتفكير او ممكن طريقه التفكير ده يفكر بها والدك هسه بهذا المرض هيك تريد يعني
4: تعيش إيه يعني هذا شغله الظاهر انزلاق خطيه جديده علي ورجال كبير يعني
0: نعم.
4: فاني هذا بالمناسبه كنت بطل مال حديد يعني انا بال 2005 نازل بطوله مال قاعد بس هم صارت عندي اصابه عشت هاي الالم
0: نعم.
4: بس ما كان الطب متطور مثل هسه يعني قبل الطب كان متاخر هسه الطب حديث
0: هسه اي ما شاء الله يعني هواي اكو اشياء
4: اي احنا شلون ما نقول يعني احنا يوميا اذا نشيل من عنده الالم من هال خمس ايام يصير احسن ان شاء الله
0: ان شاء الله.
4: واحب ابارك الشعب العراقي على الجو اليوم يعني من الصبح لي هسه مطر شمس هسه شمس
0: ما تعرف شو بيجي متقلب مثل المزاج
4: مسوي
0: متقلب مثل مزاجنا. انا كلش اشكرك تحياتي لك اكيد انا كلش اشكرك
4: تحياتي لكم
0: عيوني مع الف سلامه.

0: تفتح مني وحش.
1: على فكرة لما تطلع هذا الإفكت مع العطسة ما راح يقولون أني، راح يقولون أنت أكو خطأ يمك. لا راح يقولون أكو خطأ يمك، يعني مخرج أكو فشي خطأ يمه دي يصير وياه بالشغل دي يطلع صوتين هيك راح يفتهموها. شهرة ماشي يلا. ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: تحياتنا استعبير حضرتك.
1: عيونك
2: الله يحفظك، الله يخليك ومتابعينك من محافظة ذيقار الناصرية.
1: أهلا وسهلا حياكم والله، أنا كل شيء أحب الناصرية.
2: الله الله يخليك ويحفظك إن شاء الله، وتحياتنا لكل المستمعين ومشاهدين إذاعة الرشيد.
1: عيوني شكرا. يلا قولي شنو راح تختار؟
2: أنا الصراحة ما مشاهد البرنامج حاليا لأن أنا بالدوام، بس اتصلت حبيت أشارك وأسلم على حضرتك.
1: في دول عينك، أنا أشكرك ووصل سلامك.
2: الله يخليك، الله يحفظك.
1: أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا،
2: الله يحفظك.
1: عيوني مية هلا، باي باي. جلال لو تموت، لو تموت يعني هذا مو جواب إلك، بس يعني كلش هيك يعني مش عايز أقول لك باحة قيت خطي عوفي خليه يحكي وحده اليوم. لا سوري، باي باي. يلا ألو، انطيني انطيني اتصال أميرة أريد أشوفه شنو وضعه. انطيني يعود. يلا ألو ألو ألو
3: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور،
3: تحياتنا لأخوتنا الأخوة عبير ومخرجكم مستمعنا الغانين.
1: عيوني مية هلا، من وياي؟
3: شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير.
1: الله يسلمك عزيز، الحمد لله.
3: الله يخليك. حسين، حسين من نجف.
1: حسين حياك يا حسين، نورتنا.
3: الله يخليك ويسلمك نورك عيني.
1: يلا حسين قولي شنو راح تختار؟ يا شخص تعيش بمكانه يوم كامل، الام والاب، عز صديق عندك، مسؤولك بالعمل، وليش؟
3: والله شوفي، المسؤول بالعمل تحسينه ما اعرف يعني، احس يوم حلو ما ادري ليش.
1: مسؤولك بالعمل؟
3: اي يعني شوفي يعني الشعور حلو يعني.
1: اوكي يعني انت من باب انه
3: مدير شيء
1: انه مخلي ها انت مخلي عينك على الكرسي مال المدير.
3: اي
1: برايك، برايك انه هو عايش حياه برجوازيه ويطب والناس كلها تسلم عليه وكل شيء يريد هو كيف؟
3: حلوه. تخاف تخاف منه، الناس تخاف منه.
1: انت هيتي ان شاء الله بيسمعك.
3: أصفني الفكرة وشوف شعور.
1: لا لي ما أصفن، أنا أسويها من يطلع مديرنا أقعد بمكانه بالمكتب إيش يعني، أحب أعيش هذا الجو. طيب أنا كلش أشكرك، أكيد نورتنا. شكرا
3: شكرا.
1: عيوني مع ألف سلامة، باي باي. الصوت أكو صوت يقولون ده يطلع صدى، صوتين يعني صوتي وصوتين ده يطلع، ممكن تشوف بس.

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم اتصال اخر. الو مرحبا. عمار والله السبب هو اللي يلعب بالاناره مقرب الكاميرا كلش علي. انا اقول لكم لاعب خلقت اللعب عمار. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام عيوني. اهلا وسهلا. الله يسلمك عزيزي. الحمد لله
1: ربي يحفظك. الله يحفظك
0: عيوني. من وياي؟
1: وياك محمد من هاري البصرة.
0: والله حياك البصرة والناصر. يعني كلش احبهم صراحة ما ادري ليش يعني بس كلش احبهم. ربي يسلمك. فالله يحفظكم جميعا. يلا احكي لي. ايش راح تختار يا شخصية تعيش بمكانها يوم كامل وليش؟
1: يوم كامل اكو مقطوعة تقول ما تسوى وحياتها تقاضي مخلصين والسن عم الله من مصبح الباشر. اي نفس يقعد من ينزل التابوت ودرس المقبرة منه وحله يا شاطر.
0: الله.
1: ما حد وراك يروح من تموت انت تروح وحدك تكسر الخاطر.
0: صح والله.
1: على كل القبور انكتبت المرحوم. البخور بألف للحمال والتاجر.
0: زين.
1: هناك الكل سواسي. والله احب احاكي الفقير اشتغلها. نعم.
0: لا انا قصدي انطيت في الشخصيات موجوده بحياتنا وبعدين اقول لكم ليش طبعا اختارت دول الاربعه. يعني اختاريتي اما تختار مثلا تعيش دور اذا انت اب اوكي بس تعيش دور اب ابوك يعني انت الاب. لا. الام مديرك بالعمل واعز صديق عندك وليش؟ او لا. خلي بدا انت متزوج خلي الزوجه هماتين. يلا ايش تختار؟
1: يلا انا ما متزوج.
0: طيب
1: انا ما متزوج هاي وحده. انا ما احب اخذ شخصيه واحد ثاني.
0: اوكي
1: فاكيد نغلد الوالد.
0: ليش اختارت الوالد؟ من باب شنو الفضول اللي ممكن انه يعني تفكر تجاهها بحيث انه انت تقول يا ريت لو اني اعيش يومه كامل حتى اشوف شلون دي رتب اموره مثلا شنو؟
1: لان هو تعب علينا يعني وكافح من اول ما كنا يعني بالله الى وصلنا لهذا اليوم.
0: طيب
1: واللي كبرنا ووصلنا لهي المراحل واللي خلانا يعني نمشي بطريق حلو المسلك حلو. فأرد أحس بتعب شلون عانى هاي الحياة وهسه وصلت أنا 35 سنة أو 36. فهذا كله فضل ما عيش. فحبيت يعني أشوف هاي شيء المتعة بيها.
0: طيب يلا إن شاء الله يا رب صحة وسلامة إلك وللوالد.
1: الله يسلمك.
0: أنا كلش أشكرك. تحياتي إلك.
1: ممنون حياتي.

0: أدري يعني بس أنا أعطس بهذه الطريقة زي مو قدامكم بالكاميرا يعني إذا شوفوني إذا أعطس يعني لو بس أنا أعطس بالداخل يعني حتى ما ترهب ما ترهب فيا جماعة الصوت دا يطلع من قبل المخرج يعني هو دا يحاول يخبث عليها. أما الشاعر علي قادر مع عدم الاحترام لحضرتك والتقدير ماكو ذني إلك بس إنه ملتقى إن شاء الله قريبا كلش راح نلتقي والله كريم. يلا عندنا اتصال. الو لا اكو شيء ما يعني. الو الو
1: اميره الجميله صباح الخير.
0: شنو انت وين
1: عاش من اسمع صوتكم عاش من شافكم
0: شنو اخبارك
1: ماكو شيء ما انت حساب طيروك قهرت علي
0: ليش
1: ما اعرف راح شخت
0: والله فكرت غير تفكير بصراحه بعدين سالت الجماعه قالوا اي زين ليش شنو سبب اعتقد شويه عندك بعض هاي الاشياء اللي تسويها انت وكلمات يمكن غير مقبوله اعتقد.
1: لا مره نشرت عندي كان مشروب شعير ومره نشرت بالكتر هم عندهم كتر يعني عبالك هيك يعني
0: اي اله حاده سلاح. ممنوعه صحيح اي فعلا
1: اي فما اعرف انا هذين الاشياء والله عفوين
0: اي
1: المهم اخذوه هسه قلت لهم شنو الموضوع قالوا هسه انت معاقب من الشهر
0: زين
1: اوكي ماكو مشكله
0: اي
1: زين هاتشو
0: هاتشو خلانا كنا نعطس طبعا اوف اي خلينا نسعط. المهم امير
1: جميلة صار
0: الحمد لله عيوني امير شاحت يعني تختار شخصية تعيش بمكانها يوم واحد فقط
1: والله اخذ الدور مال ابوي خاصة بذاك الزمن
0: ليش
1: اللي كان حصار وكان فقر واحنا تقريبا ستة يعني ستة افراد عائلتنا
0: زين
1: فاقول شلون كان انه معيشني يعني بالذات انا كنت المدلل مالته ما كنا فقراء ولا كنا اغنياء بس هسه دا اشوف العيشه شلون صعبه يعني اللي عنده يخلي الطفل مالته عايش مرحله لطيفه والما عنده يعني شلون دا يلتمها فهنا الدور هذا عيشه بذاك الزمن تتذكرين انت حصار زين يعني شلون انه مثلا يكفينا كلهم لان الاب كل طفل له فد شيء بداخله يعني هسه اذا عندك طفلين هذا تريدين توفري له وهذا توفري له احسن الاشياء
0: طيب
1: والماده مو 100% عندك فتحسين هنا بالحمل اللي على صدره
0: اوكي
1: زين هذا اختار الدور يعني بدي اشوف شلون كان مرتب الوضع ذاك الوقت
0: ذاك الوقت اي صحيح أي طيب
1: في حال ما عنده ماده فول
0: ما تدبرها امير
1: أنا ما أدبرها لا الحمد لله الله يحبني بالقرآن
0: الحمد لله الحمد لله طيب هسه جاني مدح والله بخصوصك خلي أقرأ من صدام يقول أمير إنسان طيب للأمانة ما قصر أبد ويا أهل المنطقة كل الحب والتقدير إليك
1: رحم الله والديك صدام
0: عاد شو تريد روح تمشيك أسبوع
1: والله عمي شنو هالإذاعة كلها من الدورة
0: يعني أقول لك لا الإذاعة أنت تدري يعني ثلاثة أرباع موظفين رشيد من الدورة
1: زين شلون انجمعتوا من الدورة
0: هاي بعد هاي بعد هاي بعد
1: بس سلطان عندكم هيك يقمر
0: بس سلطاني من غير
1: اي والله
0: طيب انا كلش اشكرك امير نورتنا تحياتي لك
1: تحياتي العمار كامل الورد
0: عيوني انت
1: باي باي,
0: باي, باي. تلتقي وانا كلش ما عندي شغل وعمل والله ما عندك شغل وعمل قاعد مقابل تتابع وتكتب تعليقات سلبيه وتعليقات سوداء حال وجهك فتحياتي لك يلا اتصال الو بس ما قلت لك نلتقي يعني مطعم لا اكيد بسيطه سهله الو
2: الو مساء الخير
0: اهلا مساء الورد
2: انا طيبه شلونك
0: عيوني الحمد لله انت شلونك
2: على السلامه
0: عزيزي اشكرك
2: ان شاء الله زينين
0: الحمد لله
2: اوجه رساله لامير دوشه
0: داخله اي والله شو
2: اي والله
0: يلا المهم سمعنا صوته هو بخير يعني الحمد لله
2: الحمد لله
0: يلا احكي لي قل لي منو راح تختار من اول شيء منو جايه الو
2: أقولش بس سألتيني سمعت السؤال لا
0: منو وياي أول شيء
2: علي سلطان
0: علي
2: أي نعم
0: سلطان نورتنا يا علي طيب علي سؤالي يقول تختار من دول الأربعة اللي راح أذكرهم أو خمسة سويتهم أني تعيش بمكانه يوم كامل يعني بحياته هو أوكي تختار الأب الأم الزوجة إذا كنت متزوج أو مسؤولك بالعمل أو شخص عزيز عليك صديقك يعني ايش راح تختاروا منو يعني منو ليش
2: والله اكيد الاب لان عانى وتعب وربى
0: اي
2: اتمنى يرجع على
0: قمه على الاب
2: اي والله
0: طيب الله يرحمه اذا قلت لك واحد من العايشين يعني موجودين بحياتك حاليا عندك فضول تعرف انه شلون دا يمشي اموره او شلون يمشي يومه.
2: كلهم
0: مو عندك. ليش ما عندك صديق عزيز عليك يشوف المهره مقطوعه يا علي؟
2: لا مو مقطوعه بس يعني اعرف كل تفاصيل حياته.
0: مسؤولك بالعمل ما حاب انه تشوف انه هو شلون هذا دا يعيش يومه.
2: والمشكله كل التفاصيل اللي اعرفها.
0: ايه
2: ما تعرف انت تفاصيل المسؤول ايش بالعمل.
0: طيب انا كلش اشكرك علي، نورتنا، اتمنى لك يوم حلو. والله سلطان شو اسوي؟ تحياتي لك علي. سلطان شو اسوي؟ بدي اقول له بس هو مصر انه هذا يطلع الايفكت، العالم تحكي عليه مو عليه. يلا علي. يعني حتى سلطان عبال انت اللي قاعد تعطس يقول طفوا المايك، فالناس ما عبالهم انت تطلع ايفكت حتى تضوجني، فاهمني؟ يعني خطا خطاك يظهر للعالم مو خطائي، فانت يعني مخرج وانت اي. نعم مثل ما قلت سلطان صحيح، والله الحكايه صحيحه. يلا الو. لا الو الو الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: تحياتي لي الكادر المخرج.
0: شكرا عيوني.
3: شكرا
0: عزيزي. 100 الحمد لله.
3: عرفتيني؟ لا
0: يعني الصوت مو غريب علي، اعتذر منك. بس منو وياي؟
3: ماجد. ماجد ياسر الناصري.
0: ماجد حياك يا ماجد.
3: صار سنة ما مخبر
0: عزيزي. 100 لا مو سنة.
3: اي والله حبيت اسلم عليكم والله.
0: عيوني انت نورتنا
3: ماجد. اكتب الوحدة شاف 40 دقيقة.
0: كفو منك والله صحيح. اني اشكرك
3: ماجد. تحياتي لي في المخرج.
0: عيوني انت. 100 هلا ماجد العزيز نورتنا اكيد، مع الف سلامه. باي باي. اتصال اخر. الو
4: الو. مساء الخير.
0: مساء النور.
4: الو عبير. تحياتي لصحافي المخرج.
0: هلا والله.
4: الله يسلمك ويخليك. قلت انه عندك فضول انه تعرف شخص شلون يمشي اموره.
0: ايه؟
4: مو هذا السؤال. يعني عندي.
0: اي منو؟
4: لا تعرفين يعني؟
0: لا مو انا حددت. وسام انا قلت اب ام زوجة تبى بتزوج، خلينا نقول صديق عزيز عليك او مسؤولك بالعمل، منو راح تختار؟
4: الثالث.
0: صديق عزيز عليك؟
4: ايه.
0: اوكي تحب زي من ياب. افتهمتك انا صديقة عزيزة عليك. اوكي من ياباب شنو الفضول؟
4: ها انا قلت شلون اقول يعني افسر لك اياها، انه مثلا يعني امور البيت كلها يعني.
0: اوكي. ها ماشي فهمتك. فهمتك وسام. فهمتك. شكرا وسام. يعني فهمتك مثلاً. فهمتك وسام.
4: انه مثلا اخوها مثلا بغير منطقه، انه اخوها مثلا شغلات مثلا شغلات سياره.
0: فهو حكى لي ما لي علاقه رسن قال اخوها بنهاية كان صديق. رأسا كان صديق.
4: لا أنا هم نسيت شوية. نسيت سويتها فيها مرة ذكر من.
0: زين هو كان صديق بعدين قال أخوها. أوكي ما لي علاقة أنت مام. زين بعد.
4: يلا هاي هاي إذا تعرفت هاي بعد ما في جاك يعني خلنا نروح لها.
0: يلا باي باي. والله دماغ على نفسك. باي باي. تحياتي.
4: باي باي. هلا.
0: أوكي تحياتي لك أكيد نورتنا. البغدادي تحياتي لك يقول انا سوق وبشارع قوه مركز عيوني تنورت ندير باك على نفسك سلامات. يلا عندنا اتصال. انقطع نسمع اغنيه شوي شوي اغنيه. اي نعم

0: اللي اختاره سلطان غيره وميض.
1: لا لا ها شلون
0: شلون وميض
1: ابراهيم الله يخليك انا باخذ ابراهيم وميض. لا لا سلطان مهم.
0: لا مو سلطان يعني اعتذر والله واحد اخذ شخصيته ما ترهم يعني
1: تكبر عيني والاخذ شخصيته ما انطى حق الشخصيه.
0: اي هو كان حاط عينه على رزقه بصراحه.
1: لا لا انا حاط عيني على ثنابه.
0: والله اني اماتي صراحه بيناتنا الحكي
1: صار عرضا عندك. ايش
0: تدفعين
1: بالسناب تعبير؟
0: ايه شلون؟
1: ايش تدفعين بالسناب؟
0: لا مو اني اعرف ثلاث يعني اعرف نص تقريبا باقي النص عندي شويه يعني بيه هيك مبهم فمو كلش مهتمه فاهمني يعني عادي اعرفه يطلع بعدين الموضوع مو هسه.
1: النص هذول بالجزيره هاي الجريده
0: يعني اعرف اعرف اي بعيدا بعيدا عن هذا بلا زحمه ندخل بالتفاصيل. اي احكي لي.
1: سلطان حتى
0: سلطان. طيب اوكي
1: على مود السناب والله ما عندي شيء الولد يعني شغله خطيه شغله.
0: اي قصدك من باب من باب معرفه علاقات العمل وشلون دا يجري عمل يعني اي شيء. اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي فهمتك فهمتك.
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك انا كلش اشكرك نورتنا شكرا مع الف سلامه. السلطان يقول ما انطي لو تموتون. اه سلطان سهله يعني ما باقي ان شاء الله هو اسهل سنتين. يلا الو
2: الو
0: الو
2: مرحبا تعبير.
0: مرحب عيوني
2: شنو اخبارك ان شاء الله
0: بخير. الله يسلمك الحمد لله.
2: طبعا انا اول مره اتصل وياكم على هالبرنامج وحبيت اشارك استبدال شخصيه
0: عزيزي مية هلا. اي قول.
2: انا اختار شخصيه يعني اقرب صديق الي تقريبا هو اخوي وصاحبي محمد عبد اللطيف لان هو الولد من سنه 97 مقعد صار بيه فد مرض وصار مقعد.
0: اها اوكي.
2: فانا اريد استبدل الشخصيه ويا بس لسبب واحد انه انطيه حريه ليوم واحد انه يقدر يتحرك ويمشي ما اعلم شيء.
0: يا عيني شوفوا هاي الصداقه. هاي صداقه قبل الحقيقيه. تلاحظون حجم المشاعر بكلامه. انا كلش
2: والله الصراحه ست انا يعني 95 صف اول متوسط انا ويا لحد الان.
0: ان شاء الله الله يديمكم وان شاء الله يا رب يا رب يا رب هيك يعني يخطو الشر وتلبسه ثوب العافيه ويمشي على رجله مره ثانيه. ان شاء الله ما تعرف كل شيء يصير بيد رب العالمين.
2: ان شاء الله والله هو صح يراد له معجزه بس ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ليش لا ان شاء الله يا رب. انا كلش اشكر وممنونه لك وممنونه على هذه كلمه المشاعر تمتلكها عزيزي. شكرا.
2: لا العفو لا العفو
0: لا العفو. مئة هلا. باي باي. يلا عندنا اتصال. مو اني سلطان.
3: السلام عليكم.
0: بس دقيقه محمد سلطان اجي اقول له ضايجه يقول لي دودوج ايش تسوي تشوفني ويروح مثلا. هاي ابسط صداقه اعطيكم. اي محمد شلونك؟
3: شلون شغالك؟
0: الله يسلمك شخبارك؟
3: تحياتي لك تحياتي للمخرج.
0: نورتنا مية هلا.
3: الله يسلمك.
0: يلا محمد تختار يا شخصيه تعيش بمكانها يوم كامل وليش؟
3: شخصية
0: الأم الأب يوم. حتى أقول لك الأم الأب زوجتك مرؤوسك بالعمل مديرك أو صديق عزيز عليك كلش منو تختار وليش؟
3: زوجتك
0: ليش؟
3: يعني عندها أكثر من شخصية وإلها خلق.
0: يعني شو متقلبة قصدك تحكي عليها أنت؟
3: يعني ما تعرفين كل شخصية شكل
0: ترى بدك تحكي عليها انت ما بدك تمدح بها على فكره يعني بس دا انبهك فقط. سدجت والله جت طلعت عندها شخصيه سوبر مان حاليا صارت هسه سوبر المهم جت تركض. لعل الله يخليك يعني يحكي عليها يقول متقلبه صدق كذب. هو السؤال وين راح هذا شو. يلا يلا عندنا اتصال. الو الو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: شلون اخبارك؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
4: الله يحفظك.
0: من وياي؟
4: اني وياك مهدي من بغداد.
0: اهلا يا مهدي تفضل.
4: اني داري اسال سؤال واحد فقط.
0: اي نعم.
4: انه اللي مشتاق حاليا وصار له انه كذا شهرين من فارق بتبيته شنو الحل برايس؟
0: يعني ما افتهمت والله بصراحه. يعني شنو قصدك؟
4: اوكي

0: قصدي انه انا زوجتي صار لي شهر انه مفارقها بسبب خلاف انه بين اهلي واهلها.
1: اوكي
0: شنو الحل اللي الوسط اللي يكون يعني برأيك؟
1: يعني برأيي انه انتو تختارون حياتي القادمة لكم، يا اما انت
0: احنا
1: شوية
0: مختارين حياتنا مو مختارين،
1: اي
0: بس انه عناد اهلها بعناد اهلي انه ما جايز معنا مع بعض، هنا المشكلة.
1: والله يعني ما اقدر انطيك رأيي بصراحة، لان ما اعرف شنو اسباب اصلا المشكلة بالضبط. ممكن انت تقول اليوم انا مو غلط، وممكن هي تقول انا مو غلط، وممكن اهلك يقولون انا مو غلط، واهلها يقولون انا مو غلط، وكل واحد يدافع عن نفسه. بس شنو اسباب المشكلة اكيد ما راح اقدر اعرفها، لانه هذه يعني امور عائلية. بس اقول لك ابقى متمسك بيها، وهي هماتين اكيد، وبالتالي راح توصلون للنقطة ان شاء الله. ما اعرف يعني ما اعرف شنو اجاوبك صراحة، لان ما اعرف شنو اسباب المشكلة.
0: احنا وصلنا للنقطة ان نشرب، ماكو غيرها
1: يعني، مو حل.
0: بس شنو يعني انه انا اريد هو يطردني، بس المشكلة انه بين،
1: يلا ان شاء الله الله يجمعكم ان شاء الله يا رب. والله ما اعرف يعني برنامجي ما له علاقة بهذا الموضوع، بس مع هذا اقول لك ان شاء الله يا رب انه تنجمعون بالخير. شكرا عزيزي، نورتنا ميت. هلا والله. ايش قد صار لي عمار؟ انت ماكو سويت، انا ما مداومة. الخميس بكيت تجت ماكو، مو لا الاربعاء، الثلاثاء ما موجود، والاربعاء لا لا لا لا الثلاثاء شجت ماخذ اجازة، والله ما موجود. ثلاثاء انت ماكو ولا واحد خبر خارج نطاق التغطية. البارحة وأول البارحة وياي وسام ماكو ولا يمكن البارحة واحد هيك على البث، مو ما له علاقة هذا على البث ما اعتبرهم. ونفس الحالة ولا واحد خبر خارج نطاق تغطية البرنامج. ليش بس من انت تجي؟ هذا جمهورك؟ ماشي يلا تطلع فاصل، تطلع بس فاصل قصير، لا تطلع خليه.

محمد هويدي قائدا لشرطة محافظة وسط. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. هيئة الاستثمار تؤكد عدم تأثر تسديد بدلات شراء الوحدات السكنية بتغيير أسعار صرف الدولار. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في دراسة المسائية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 17 مطلوبا للقضاء في عدد من المحافظات. أمير قطر سنواصل العمل مع شقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها بحادثة قاعدة بيرفورد. طقس العراق أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد.

0: رشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي وياني.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك. وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن اللقاء شهد أيضا مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويخفف التوترات والصراعات الإقليمية. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل والقوى السياسية المنضوية في الإطار، وناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد. وفي الشأن الخارجي بحث المجتمعون التوترات والتطورات الجارية في المنطقة، وجددوا التأكيد على ثوابت العراق في دعم التهدئة وحل الأزمات عبر الحوار الدبلوماسي وحماية المصالح الوطنية العليا وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية. أكد وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد استمرار التعاون مع بغداد للقبض على مطلوبين وحجز الأموال المنقولة، فيما أشار إلى أن انسحاب قوات التحالف من العراق لا يعني إنهاء العلاقة، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي تواجه مجتمعنا هو المخدرات وهي أكثر تأثيرا من الإرهاب. وأتابع أن الدستور العراقي يعتبر من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط ومن أفضل الدساتير التي كتبت بالعراق، موضحا أن الرئيس البارزاني يؤكد دائما على الشراكة والتوازن والتوافق. أعلنت مديرية المرور العامة منح أصحاب الدراجات النارية 3 أشهر لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها. وأقل مدير المرور العام الفريق عدي سمير حليم في بيان إن القرار جاء استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا وبناء على موافقة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، ومن أجل منح أصحاب الدراجات النارية مدة كافية لتسجيلها أصوليا. أخيرا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن السفير الإيراني لدى بريطانيا علي موسوي أكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون غرب آسيا

0: الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
1: ساعدوني
2: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم، نسمعنا دائما على 91.5، وايضا كل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يتابعونا من خلال التيك توك على البث المباشر اذاعه الرشيد. ايضا كل التحايا للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال الاستماع على التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع ولطيف، ونحن في منتصف هذا الاسبوع، وتخيل اليوم 3 و13 بالشهر، يعني ماكو شيء والله العظيم، مظاهرات طالعين علي، من طالعين ما حد يعرف. المهم 13 بالشهر 2 جمادى الاولى، في مجتمعنا العراقي الجميل الحقيقه، او قبل مجتمعنا، او يلا في مجتمعنا، في مجتمعنا العراقي الجميل كان سابقا يتغزل الاخرون باننا نملك من الصفات الجميله الرائعه، والحقيقه اللي كان يشار لها بالبنان، نحن ما سالفه الغيره والكرام وال أخلاق العالية والحياء وال وال وال وال وال ومواكبة الموضة، وعندنا اللسان الطيب، وعندنا يعني ذني الأشياء اللي هي خلي نقول من مكارم الأخلاق التي نملكها. في قبل يومين صار إجراء من قبل لجنة المحتوى الهابط، وتم إلقاء القبض على 2 أصدقائي طلعوا اللايف ياخذون مشاكل مع المراهقين، وذول مشاكل مع المراهقين انه كل واحد هذا اللي يغلط على ابوه، هذا اللي يسب امه، ها، فلذلك هو يقول كان هي عندهم فيديوهات كاتبيها اذا مو رجال ما يوميه تقتل امك، اذا مو رجال يسوي فلان شيء. فطبعا ان شاء الله محتوى هابط، وطبعا طلع قصه طلعت الى ان هم لجنه المحتوى الهابط دازة عليهم ومحذرتهم قبل هيك، وهم طبعا ضربوا هذا الموضوع بعرض الحائط، بالعكس فتحوا اصلا لايف وسواه. وبصراحة بعد ما شفت أنا هذا الخبر اجى في بالي سؤال، وأقدر خلي أسئلة للمستمعين، باعتبار أن نحن الشعب العراقي الجميل اللي احنا 40 مليون، اللي نكو 7 من مشمولين ما علينا بيهم، 40 مليون مواطن عراقي يملك الصلاحية، أو يملك يعني نقطة من النقاط المهمة جدا والتي كفلها لها الدستور، وهي حرية التعبير والرقابة، بأنه احنا جهة رقابية نعتبر نفسنا، باعتبار احنا عندنا 322 من 328 نائب مجلس النواب يمثلون، هم ما يمثلون، يمثلون كتلهم، انهم بالواتسابات يشتغلون على العموم. فاحنا من باب الرقابة على المجتمع العراقي راح اسألكم هذا السؤال، واتمنى ان تكون الإجابة صريحة ومباشرة دون أن نعد هواي. إذا سألتك شنو أسوأ سمة أو صفة يتصف بها العراقي أو الشخصية العراقية الآن، يعني أنت راح تجي في بالك تقول، طبعا هي مناسبة أكو فتشي شامل اللي هو راح تقول مثلا أكو بعض الأشخاص اليوم إحنا نشوفهم بالمجتمع ما عندهم أخلاق، لا مو تقولي ما عندهم أخلاق، شنو التصرف الذي يأتي تحت طائلة الأخلاق؟ الأخلاق تجي من عندها حسن الجور، يجي من عندها التكلم باحترام، أكو يجي من عندها التعامل باللطف، هاي كلها تجي بالأخلاق. فتقول ما عنده، لا صار شمولي، أنا أريد صفة محددة تقول هذه الصفة أشوفها أني سيئة، والآن هي في المجتمع العراقي موجودة بكثرة. تمام؟ يعني اليوم انت راح تمارس حقك الرقابي في مراقبتك للمجتمع من خلال تعاملك وتصرفك وياهم. طبعا الصفات الكثيره بالنسبه لنا واي، فاتمنى انه كل واحد يقول بس وحده وما يظل اليك لك واي. شكرا جزيلا لكم. هذه مو صفه، هذه حاله انسانيه شعر بها البعض، والله العظيم الحاله ملون صعبه. المهم ارقام الهواتف

المشاركة 0780211 4115. هسا احكي لك سالفة بحظات فيها والله العظيم ولاحظ شي على هو أمين. وعلى 0780211 6117. وبإمكانكم أيضا المشاركة على الواتساب على 0720111 4115. البارحة رحت للمول إحدى المولات الموجودة في العراق أو مول حارثية ونفس هذا الركن. المهم فرحت على أحد البراندات وهو براند طبعا يعني براند حلو تشتغل ببنية. فردت أشتري جينز لهنا حلوة أمورنا. فرحت عليها قالت شقد القياس قلت 34 قالت 34 ماكو كتابة شلون ما أدري شنو قالت لي ماكو عادي. فهي يعني شايفتي تحكي وخجلانة قالت زين أستاذ أكو 34 بالنسائي. فأنا صفرت عليها قلت خلفت يمشي الفيلم قلت لها بالنسائي وزين مو الجهة تختلف مال السحاب والدقمة. قالت ايه عادي. قلت لها زين وشلون انا لبس هذا 34 نسائي. قالت هو نفس القصر تريده تراكيلر عادي موجود ب 34 نسائي. قلت لها زين يعني شلون اخذ انا مترهم. فضحكت قالت لي استاتر عادي يعني احنا يجون عندنا ولد ياخذون مثلا اذا ماكو قياسهم ياخذون نفس القياس بس نسائي. فقلت له بس بلا زحمة أنا بحشيت لابس تيشيرت أسرق وهذا بنطلون موتي رصاص. قلت بس هنا ما حاطاني علم الرينبو. كانت قالت لا أستاذ والله ترى عادي هم إحنا هواي إحنا يجونا هيج. قلت إيش يجوك ولد يأخذوا النساء. قالتي عندنا بنات يأخذوا الرجال وولد يأخذوا النساء. قلت زين مول أسر قميص بجهة جهة بينه اللي هي اليمين اليمين العفو اليسار على اليمين رجالي والبنطلون نفس الشيء اليسار على اليمين رجالي يمين على اليسار نساي. احس احنا بغض النظر عن اللوست والسوالف والقياسات مجهة جهة تختلف جهة هي تختلف هي اليسرى على اليمنى. قالت لا عادي بنات ياخذون رجالي بنات ياخذون رجالي. بصراحة هي مو منطقية بس اوكي. قلت بس الرجال ياخذون النساء. قالت لي والله يا رجال ياخذون النساء. ف تقف الكلمات حائرة حقيقة. اي والله انت استفدنا واحنا فريقنا نقص ومدل حق اليوم. المهم هاي ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا. وسؤال الحلقه مو سؤالنا على البنطلون بدنا نحكي هسه. سؤال يقول ما الصفه السيئه التي تراها منتشره في المجتمع العراقي حاليا نساء ورجالا؟ قران تحدى واحد مقدم برامج يحكي لغه فصحى محركه وبها قواعد نحويه مثلي. اتحدى اعلامي يطلع براديو يحكين هيك اذا ما هاي يسوي صوته هيك. لا لا بالحوار اتحدى تحدي كل الزملاء والغير زملاء. حكي فرقك قديمي عن واحد جاي منه منو ها ما اقول لك. يلا طيب يلا هسه شنو نسمع

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الله يخليك يا هلا.
1: الله انا مروة.
0: هلا ومروة شلونك؟ الله
1: يخليك.
0: ها؟
1: شو رأيك بالازدحام؟
0: والله تقبل الازدحامات بالله.
1: والله العظيم يعني.
0: زنجيل. مروة انت ايش تشتغلين؟
1: مدرسة بالجامعة.
0: مدرسة بالجامعة. زين ليش ما اقترح ايش مقترح والله؟ اشتري تليفون جديد.
1: انا تليفوني جديد
0: بس هو شوفي لو تليفونك مو زين، لو سماعتك مو زينة، لو السماعة ما سيارتك مو زينة، واحدة من عند هذول الثلاثة.
1: السيارة ما ربطت يعني، ما الراديو ما عندي، ما عندي شغل بالحاسوب، إذا أنا فاتح كثير.

0: يعني على السبيكر مال السياره او تحكين بسماعه ما اعرف ايش يصير، بس المشكله هسه يلا سمعت زين. يلا سولفيني شنو الصفه السيئه اللي تشوفيها بالمجتمع اليوم انتشر هوايه؟
1: يعني هلا اكو هوايه امور انت لازم تحدد لي سلطان من يا ناحيه، من ناحيه يعني بشكل عام،
0: بشكل عام
1: الفكره بيناتنا. اي اثنين هسه متزوجين او فتشين او يعني شبه متزوجين مكبلين هذي يسوون صح مع لهم اولاد عوائل وهذي يسترزقون منهم، يعني يصير هي بلوجر مع العلمية ومحجبة وحجابها حلو ومحترمة، حتى بنتصور تصور، حتى بنتسوي لها مرقة تصور، هاي العادة حلمة حلوة.
0: طيب يعني خلينا نقول هسه احنا كصفة بالمجتمع انت بوجهة نظرك الى انه الحالة اللي انت شخصيها صارت سيئة جدا بالمجتمع وهي غياب الخصوصية بين الاثنين المتزوجين،
1: يعني المشاكل المتزوجين وهذه تصير اوكي على المباشر، هذه تصير بهذه تصير
0: يعني غياب الخصوصية، خصوصية
1: العائلة ماكو برايفسي ابد نهائيا، هاي العادة اشوفها
0: هو خصوصية
1: ابد وحلوة كثرت بالمجتمع كبير.
0: حلوة. طيب يعني اذا غياب الخصوصية واحدة من السلبيات اللي موجودة بالمجتمع حسب وجهة نظرك. دائما خابريني هيك مره بشرفك.
1: السلطان هي مو بس ما حلوه،
0: ايه؟
1: هي ايضا يعني تضر الطرفين لما انت تكون صفحه مفتوحه، ايه؟ انا اشوفها والاف العالم تشوفها،
0: ايه؟
1: هذا الشيء ما حلو.
0: لا طبعا
1: اللي بين شنو اللي يكون بينها وبين زوجها اذا كنت طالع على الفيسبوك او على هذا الانستغرام وشي كله طالع، فماكو شيء اسمه خصوصيه نهائيا ولا اكو احترام بين الطرفين.
0: اي طبعا مو هي اصلا جزء من هاي الاشياء لازم تكون ايضا احترام للعائله، احترام للحياه الشخصيه. يعني مثلا دائما يعيبون او مو يعني يمكن الاصدقاء يحجون الى انه ليش انت ما تنشر كل اشيائك مثلا بالهذا، بس الشغل مالتك او بس الانتقاد، يعني نفس التفاصيل. فقلت له انا بالنسبه لي يعني الانستغرام انه يعني شغلي يعني انشر به مثلا،
1: انا بس
0: اقلب
1: بيه صراحه، انا تكتك يعني بس اقلب بيه، لا اقبل طلبات ولا هاي، يعني حتى يقولوا لي انه يسوي جروب غيثينا احنا طلاب، يعني يقولوا لي غيثينا ويبين عرفك، اقول لهم لا انا اعرفكم خلال هاي ساعات العمل، انا عندي حياتي وعندي خصوصيتي وهذه عندي استاذه جميله
0: صح،
1: حتى يعني غيره متزوجه وهذه كل شيء تنشره على الانستغرام.
0: اي طبعا
1: تصور ويا الزملاء الاساسه وكلكم انتم شباب وهذه لا يا شاب، يعني تصوري تنشر زوجتها متابعها على الانستغرام
0: زين
1: زين، اقربائها يتابعوها، فانا دائما اقول انه هذا راح يسوي اشاره ما حلوه عليك
0: طبعا 100% مرتبه 100% صحيح.
1: فشلون انت تكونين انسانه مثقفه واعيه، انت اللي تعلمين الطلاب انه توجهيهم ولا يخطئون، فانت اذا خطأتي انت قدوه بالنسبه لهم فما يصير.
0: صحيح والله حجيش منطقي،
1: كل شيء تنشره على الانترنت زين
0: صح.
1: زوجتها أكثر من مرة وصلت للطراج على مود هاي البيت، يقول له والله ما أمسحها.
0: دي الله.
1: يقول لها أنا لو لأنسها يقول له والله ما أمسحها. يعني إذا كان مكتب غايب وهاي الأمور، فصارت حياتهم وصار هذا السوشيال ميديا أهم من العائلة، أهم من هذا الرابط اللي هو عائلة، اللي أنت سويت عائلة. كلش محل، أنا عدد ما أحب هاي التصرفات، ولا أتزوج واحد معروف على إنه ينشر حالاته حتى لو ما معروف. يعني
0: ايش
1: اللي يخلي
0: فلاتر
1: اتخبل من هذا
0: الشيء؟ اهم زين يا معنا يعني ما تزوجيني زين،
1: لا اتزوج واحد ما يخلي فلتر، شلون انت تخلي فلتر؟ انا اصور بدون فلتر
0: صدق؟
1: والله العظيم
0: يعني انت مو تقولي انا ما اتزوج واحد ينشر بالسوشيال ميديا؟ فانا مشكله انشر، فما يعني اعتقد ارتباطنا ما راح يكون
1: صح. لا انت مو مناسب لي، يلا
0: مو مناسب ليش صحيح يا والله ما حقك تحياتي
1: لك سلطان.
0: قولي لي
1: زين انت شنو اكثر عاده تكرهها بالمجتمع بين البنات؟
0: انا دائما اقول لك كان بالاخير
1: اقول لك سلطان والله العظيم
0: ايه؟
1: مو بس البنات والولدين يشترون، اكو نسوان كبار يعني نسوان كبار صارن سخيفات على التيك توك وعلى الانستا زين، يفشرون الفاظ بذيئه، فصار هاي عاده بالمجتمع كلش محل وصارت، فلازم تدخل
0: لازم هو يكون اكو حل. طيب مروان اشكر الشكر الجزيل الحقيقه، عندنا حياه عندنا يعني شو اسمه اتصالات. تحياتي إليك. هذا من الأكاونت كاتب شير رائد الألقاب المخترع الذهب. من هو؟ أبو حمودي منور الدنيا ستار. تسلم حبيبة. وجه تحية طبعا صديق العزيز ابن العم الغالي عون. مساء الوردي. والله ضارب بوتوكس. وش بيك انت؟ وحط فلتر حتى بوتوكس حط بوجناتي. سلم لك علي ما تعرفه. عمار سلم عليك مع عون بس ما أعرف ليش. زين. كاتب جنيد أويلي على أعداء النجاح العفو الناجح. زين. محمد كاتب شنو أستاذ سلطان طالع اليوم كأنك العافية طالع العيد حبيبي. شكرا جزيلا. نزلت وحدة بالإنستغرام تخبر. زين. يلا عندنا اتصال. ألو.
2: ألو.
0: نعم.
2: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا.
2: محمد وياك.
0: شلونك محمد؟
2: الله يحفظك. هذا المكالمة ما أدري عجبتني.
0: إيش فيك محمد؟ إيش تضحك؟ تعال سولف. شنو؟
2: لا. يعني خل تسمع لي تزعل وتسأل كيف بس أعتقد هي أكثر واحدة تنشر.
0: جوز ما تنشر. إيش مدرك؟
2: لا تنشر وعليك.
0: لا بس هي بس هي كسرت قلبي قالت ما ما أنت ما مناسب لي.
2: من ما هي علي سالفة ما تتزوج بعد. ما طلعت أنت غير مناسب.
0: آه غير مناسب. شفت محمد؟ رجعوا عيني المشاية. رجعوا رحمة الوالديك وما ترى مشوف إني.
2: يا بمسح امسح منشوراتك.
0: إيه بزعم. ما أش قلت لي منشورات بالله خلا أشوف وقف. صدق لأن أراد له خلق. أنا ذاك يوم اكتشفت إنه سالفة مسح أصعب من اللي تنزل.
2: ويتعب إنه.
0: يا أبي تعب. طلع عندي مليون 1011 منشور على إنستغرام.
2: على المرات أن تدور بالفيس سخيفة. إني القديم وأريد أمتحن أمتح تعب.
0: طويل. أنا كنت من أسافر بالطيارة لين ساعة ونص مثلاً أو ساعة وخمسة وأربعين. لا نت لا دنيا خطوط جو عراقية فول تخبل. المهم فأقوم أقوم أقلب بالصور القديمة أمسح. هاي شايف مثلاً ما جمعة مباركة مدري العيد ذني مسحنت لهبيهن. فديوم سافرت طلعت أنا مصفين كلهن ما بقى عندي شيء. كنت أسوي شو أسوي؟
2: سلطان أنت منتبه إذا طب للفيس مالتك أو أي واحد بالبداية بالبداية من شغلات يعني حشاك كانت سخيفة.
0: لا سخيفة يعني مطيها أنت فد تافهة كانت بالمناسبة.
2: نرجع الموضوع.
0: نرجع يلا. شنو صفة؟
2: تفاهة.
0: تفاهة حلو. ليش شون؟
2: 90% ما بالمجتمع
0: ايه؟
2: الصفة التفاهة وهي ايه؟ منشورة عندنا يعني فتشغلات تافهة تشوفها تسعة ترند.
0: صح.
2: والشغلات المفيدة تنزل لك شيء مفيد.
0: اي
2: ما يجيب لك 100.
0: اي صح والله صح.
2: تنزل لك شيء تافه يطب ملايين.
0: صحيح. انت انت بدك تحكي عن التفاهه في السوشيال ميديا لو التفاهه بالحياه.
2: حتى بالحياه.
0: بالحياه اي
2: هسه انت هم مزعجيه مجموعه احكي سوالف تافه كلها تستمع له احكي لهم في شيء علمي معلومه كلها
0: ظل تضحك علي. لا هسه واحد هسه واحد كسر
2: علي
0: كسر علي عند رانج قديم رقمه 6953 عراق بغداد رقم الماني اذا تسمعني فجماعتي يسمعوها. كسر علي فبوات علي هيك يضحك يضحك بكل تفاهه. عود صديق انا شايفها من اصدقاء واحد يكسر على اللغ بعدك تنزل جره من مونه بشعرك وشه الكبرى ولابس لي كاسكيته لاحق لبنيه سبورتج رقمها
2: رقم واحد. شغله بعد هاي هم
0: اقعد خل افضحهم. اوقف ما هاي البنيه مال سبورتج البيضاء اللي طبعا كانوا بالمناسبه الاثنين هم واحد يلحق اللاق او هي هو يلحقها. المسافه اللي ما بين الجسر النزله مال طابقين ما العفو مال المعلق باتجاه الخضراء وبين اشاره الضيافه مال جندي المجهول. يعني بعد احكي لو كافي. المهم اي تفاهه. فاذا احنا نحكي عن تفاهه السوشيال ميديا وتفاهه ال ال ال الحالة الاجتماعية.
2: اي بس مو 100% بس
0: لا ماكو شيء ماكو مطلقات ماكو مطلق بالحياة. اي يعني هي نسب معينة.
2: وشغلة ثانية التطبيل.
0: هذا مو بفلوس. شغلة
2: التطبيل
0: مو بفلوس.
2: يصفقون يصفقون
0: بفلوس.
2: والله التطبيل شوف وين وصلنا.
0: بمالات هذا ما عليك به. بمالات بمالات. طيب
2: انا اشكرك
0: انا اشكرك.
2: اريدك اهم شغلة حاول تفكر بهذا الموضوع مال تلغي السوشيال ميديا من حياتك. أنا مو بالكت وشوف لك شارة.
0: أوكي راح أحط ضمن خطط 2027. أوكي طيب تحياتي لك.
2: حبيبي
0: محمد كاشون هذا. أوكي ليان شو وقت تغير تسريحة والستايل؟ ما عجبتك حبيبتي ليان؟ ليش بيها حلوة تخبل شعر مقلوب لي ورا طويل كثيف والستايل هذا يعني هو السيمي فورم أصلا اليوم لابس بدلاني يعني مو يوم يلبس بدلة يعني بالمناسبة هسه راح يجي سيت شتة حشوفين هواي الستايل ستار وهاي محمد شنو الانستا مالتك خلي أحمدك ناك على عناد عمار أحمدك منو اللي يعني شنو الانستغرام مالتي اللي هو أمدحك ها أوكي أحمدك شنو سلطان سالم أوفيشال مكتوب قاعد صورة والله صورة ما تجي من الانستغرام يمكن قاعد صافن أعتقد أكو هيك موضوع والله أي صافن قاعد على المكتب مالتي مال المجموعة المهم يلا شنو اتصال اسمع أغنية يلا حمامة مساء الخير مساء الورد هلا وعين

0: الرابط. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلاطين.
0: عيوني
1: كيف الحال؟
0: كل الهلا.
1: شو اخبارك؟
0: الله يخليك من وياي.
1: ابو سلاطين ايش وقت تحفظ اسمي؟
0: مستحيل.
1: محمد سلاطين.
0: اهلا
1: سمير وذاك.
0: اي مو ذاك ذاك مو شو اسمه يجيب لي الرشاول هاي. ايش مستفاد منك؟ انا كش ما مستفاد منك. زين شلون الاخبار؟ قل لي شنو الصفه اللي تحسها الى انه هي سيئه جدا اليوم بالمجتمع؟
1: بس لحظه اوقف. يعني تسجل طابخين الاداره مال ابو ناصر على الطابق صار له ساعه ونص.
0: اي انا قبلك هم نفس السالفه بس انا بالعكس كنت.
1: لا والله لا رايح الخبره
0: والله ازدحام. طيب شنو الصفه؟ تفاهة همين؟ صدق ليش؟ شو هالتشخيص للتفاهة؟
1: احنا هو يا تفاهة.
0: طيب. طيب.
1: يعني تخيل البارحة.
0: ايه.
1: جيت تلغى واحد. يعني صارت لغوة يعني بالكوفي.
0: طيب.
1: جاي يلعب دومنا. ايه. وما شوف لك اللي البطل جاع على راسي.
0: يابا
1: زين لعبت وقت
0: اي
1: ترى والله انا ما شمرت البطل عليك شمرت البطل على شو اسمه
0: اي زين
1: شو
0: اسمه لا لا زين اعتذر
1: قلت يا عبدي بس والله جاني ترى سبيرتي
0: اي
1: قلت يا عبدي حكيتك احش السامع على الغالي
0: زين اعتذر ما اعتذر هو؟
1: لا اعتذر صاحبي قال انا اعتذر وهاي قال
0: هو هو شو علينا بصاحبه يعني صاحبه؟
1: قلت له بابا انا هسه صاحبك اعرفك تعرفني؟
0: اي
1: قلت له هذاك كيف صاحبك؟
0: اي
1: قال هو اجي ختل وراك قلت له ختل وراي انا ربك
0: شو ختل وراك شو علي انا ختل وراي شنو قال؟
1: تسوي له جلد
0: والله ما ادري ايش مدريني؟
1: يعني صار طبع
0: هي هاي بابا احنا بدنا نحكي عليه انه هناك تصرفات الحقيقه تجي ضمن التفاهة اللي موجودة عند بعض الأشخاص في المجتمع فلذلك تتعم عليك باقي الناس. طيب أنا أشكرك حبيبي أطواني
1: حبيبي
0: لك أروح محمد كاتب راح النت ما سمعته بس لحقت على الصافن بالمكتب. ها سلطان سالم أوفيشال مساء الخير والعافية أخوي العزيز كل الهلا بالتعليقات ما سمعت الاسم شنو اسم كتبناه يا معود. ناخذ اتصال. ألو ألو يا يابا ثقيلة هاي السالفة وينه؟ ألو
2: أبو سلطان العلم
0: الله يخليك يا هلا
2: مساء الخير يا حبيب قلبي
0: مساء الورد منو جاية؟
2: أبو أحمد اللامي
0: بس لحظة أبو أحمد بس لحظة أبو أحمد شو فيه؟ لا صافن صدق؟ يلا أبو أحمد شلون أخبارك؟
2: شلونك حبيب قلبي؟
0: شلون الامور ابو احمد؟
2: والله الزحامات ما وجدنا تعبنا.
0: ليش ابو احمد؟ وين رايح؟ وين جاي؟ شو تسوي؟ وين؟ شنو ايش عندك؟
2: للدوام للبيت.
0: وين تداوم انت؟
2: انا بوزارة الداخلية.
0: شو تسوي بوزارة الداخلية؟
2: اداوم شو اسوي يعني؟ الرسمية قافلة ابو احمد قافلة.
0: كذب.
2: والله اللي على المدخل مال الزعفرانيه على جنابه
0: الله والله مكان هو هذا يخبل في الدول عينه
2: زين تروح على الكليه العسكريه طسات شارع مين مش
0: حجي هجيمه من هناك
2: يعني شلون يعني طير الا طير
0: شيلو
2: وين اروح؟
0: ما ادري شوف حط لك مكان قريب شوي روح هيك من نابه
2: خف الله خف الله عليك والله على
0: هذا اي لا حتى شو تريد مثلا حكومة تبلط لك شارع وتروح وتجي بطريقة حلوة وجميلة
2: لا هذا الشيء لا لا لا
0: شيل بس أقول لك الشيلة الشيلة وتشمل
2: أسهل
0: وتدور والقرآن

0: لا والله شنو يعني؟
1: شنو اقعد؟ هاي
0: مسؤولية الحكومة؟
1: والله ما
0: هاي اتحمل ونسكت؟
1: اتحمل عمي
0: ولازم نشجع المنتوج الوطني.
1: والله شجع المنتوج الوطني بس تخبل. لوجو مال العراق. طيب تحياتي لك.
0: بدو اروح لك تحياتي للمخرج ابو سلاطين.
1: تسلم يا ذهب بدو عمرك.
0: والمشاهدين والمشجعين وكل العالم.
1: الله اكبر. شنس منهم كون ايام خذوني عمي حاره. استديو لا بي ساحبه لا بي بنكه لا بي صخام الطابق ثاني جوا القاع.

0: طيب تحياتنا لمحمد الكاتب الأخت قاعدة تحكي على العالم اللي بروفايلاتهم مفتوحة وينشرون كل شيء وهي أصلا لا تنشر ولا تقبل صداقة قاعدة بس قاعدة بس تقلب بالمحتوى مال الناس زين هاي مو تدخل بخصوصية العالم بما أنه ما عندها أي تفاعل فمعناتها بس تطفل شغلها أي طبعا اليوم محمد أنت شاف وظيف لك شغلة وظيف لك صفة سيئة يحلفون بأربعة وأربعين ألف نبي وإمام تاليها كذب طبعا 100% ما يخبلون ناخذ اتصال ألو
1: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
1: شلونك أخوي أبو صلاح
0: الله يخليك كل الهلة من وياي سلم
1: راسي والله أول مرة أتصل بيك
0: من وياي
1: رشيد المسلوم أول مرة أتصل بيك
0: كل الهلة بيك رشيد
1: سؤال
0: شنو يا صفة سيئة تحسها أكثر منتشرة بالمجتمع العراقي شنو الصفة السيئة اللي تحسها منتشرة أو شايفها أنه هي منتشرة بالمجتمع العراقي أكثر صفة
1: الكذب الكذب بالإخلاص ماكو
0: الإخلاص من باب الوفاء والحب والهاي لو الإخلاص
1: من كلها
0: زين الكذب شلون ممكن نشخص الكذب بأي نوع
1: هسا تروح لك على شغلة يحلف لك 100 إيمان بأنه هاي هي السلعة الصحيحة هي تاخذها تنكسر ثاني يوم
0: زين يعني بالتالي هل تعتبر هذا كذب لو خداع لو غش لو غش
1: كذب الخداع نفس الشيء
0: كلهم والله اثنينهم شنو اللي وصلنا لهالمرحلة برايك
1: اللي وصلنا لهالمرحلة ماكو مصداقية احنا الدينة تمام
0: احنا ما كنا شيء بس احنا كنا كذب بس مو هالدرجة ليش قمنا نكذب هالقد
1: اي استاذ يرادلها تفاصيل هواي وتفاصيلها هواي يرادلها
0: زين شنو الحل
1: افرع بيها
0: اللي كذب شنو نسوي له
1: نقص لسانه
0: مو احنا ما سالفه تقص لسانه وقصتنا شويه فرجعنا لقصتنا وقصتنا ما نشوي بقصته
1: والله
0: حتى
1: كلها يمك ابو صلاطين بعد
0: اقول لك احنا نشوي بقصته حتى يشتغل هيك وهيك
1: لا والله ما حتى شوية ما تفيد الله
0: وسيلك لا لا هو مو هي هاي مو احنا ذا شويناه بقصته وطلبناه ويا الجماعة يضيع ليش الجماعة نصهم مشوية قصصها على اساس انه هي وايد صايرة
1: والله استاذ استاذ احنا احس احنا نجي على قولها على المهندسين العراقيين اللي اخذوا دولة جسورة اللي اخذوا هاي شوارع تبليط روح شوفن شلون خلي يروح يشوفون السلطات مالتنا خلي يروح يشوفون شلون
0: اي كل النهر اي مو هي هاي معمد تدري شنو با انتو مو عايز حكيت قلت الشعب انتو والله العظيم مو مال واحد يعطيكم عين احنا هم ليش بيهم طسات سألني ليش بيهم طسات
1: سألني على ود يشتغل الحداد الطلع زين
0: الشعب العراقي يطلع الساعة 7 الصبح نعسان ما شبعان نوم يرجع الساعة 2 الظهر احتمال يخفى بالطريق أنا إذا سويت لك طريق زلال يعني مرتب مضبوط 100% احتمال تخفى تنقلب وتموت أحط لك طصة بالنص أهجمها للسيارة هجم على مود تصحى ترجع توصل للبيت التصاحي بس هذا التفكير المحدودية بالتفكير بالمجتمع العراقي ما يفكر ليش موجودة الطصة
1: روح على خلي روح على محمد القاسم خلي روح على السريع مال الحي العامر
0: اي ذاك خب ما تنام ذاك مستحيل تنام مال محمد القاسم والحلبي
1: والسريع مال الحي العامر شلون بي
0: مال لا مال الحي العامر تلعب بي يذكرك بالطفوله من كنا نلعب مداعمات يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى طسه يمنى يسرى يمنى يسرى لا وبعدين يمنى يسرى يمنى يسرى طسه واحد يعبر والنوب حجية واقفة بالنص ما تفتهم شنو الوضع حتى ايه واكو دعامية بالنص واقعة يعني تفاصيل حتى بقيك والله
1: تزول حقك في الصلاطين وعن الزلل انت
0: تزول عينك الله يسلمك يا حبيبي تحياتي لك يا ذهب شكرا شنو عندك معاملة حسن عندك معاملة اليوم لا انا بالمعاملة ما البس قوط اليوم ما اخابر هم يضببون الجو الاول ما البس قاط وهاي من البس قاط تزيد علي تشرجوني ناخذ ويانا اتصال الو
2: يا بألو
0: اهلا وسهلا
2: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
2: هسه
0: ها
2: الشوارع اللي تحكي عليهن وتقول
0: ايه؟
2: حتى واحد ما يخفى
0: ايه
2: غفيت بالازدحام سلطان غفيت
0: بالازدحام
2: قمت ادخن يجي وحتى ما منزل جامعه حتى اختنق حتى اضل كل ساعه اقح
0: شو تدخن شو دخنت توتر ارجيله شو تدخن
2: هي ارجيله هاي السياره ايش بيك
0: ها الفيب
2: اي اي فيب
0: اي
2: ماكو هيك عمي اليوم شكل يوم لماذا ان طلعوا متظاهرين طالعين
0: متظاهرين
2: عن العمل
0: اي
2: عارفين عن العمل يطالبون بتعيينات
0: اي ما بس
2: من عمي من خالي المتظاهر اول موظف لحد الان ما مستلم راتب انت النوب
0: لا لا موظفين كلهم مستلمين رواتب والدوله اعطتهم واصلا سيد رئيس الوزراء قال اني لا 45 يوم ولا انزل 100,000 اعطيهم راتب بوقتها بس القطاع الخاص يقول ما مستلمين عادي مو مشكله هاي القطاع الخاص ذول هيجي ما علينا بيهم مو مواطنين مواطنين درجه ثانيه
2: اي القطاع الخاص عم قلت له مع عمي احنا الله يخلينا الحجي والله يطول عمره
0: اي لحد هسه
2: هو ساتر علينا الله
0: وكيله سولف لي شنو الصفه الاسوء صفه موجوده اليوم بالمجتمع بوجهه نظرك
2: صار سرعة أدور بس ما لقيت أسوأ من البذاءة بالسلاطين
0: بذاءة بمعنى
2: بذاءة أنا أقول لك تنتقد فلان فلان جهة أو فلان دولة من دول الجوار بس تنتقدها بحرف
0: أي
2: روح سوي تحليل دي أن أي روح مدري شنو قبل يشتمك بعرضك ليش مو أنت عراقي وأنا عراقي ودا أنتقده ودا أحكي عليه هاي مو عراقي عوفك من هاي الكلاوات الحشوة براس العالم عقيدة وما أدري شنو وهذا تم النفسي لفلان المذهب وأنت من نفسي لفلان المذهب
0: نعم
2: حبيب أنا دا أنتقده وأني مثلا يعني هو ما عنده شيء وياي ساعدني على عيني وعلى راسي ساعدني مقابل فلوس والشغلة أم الألف دينار بعليها بأربعة آلاف دينار حسب ما قالوا يعني تمام بس أنت تجي هسه تسب وتطعن وتشتم مع وتفشل على العراقي وبالجانب الاخر هذا اللي انت اللي تدافع له راح حقيقه بذولاك الناس الطرف الثالث وصاروا على قولة المصريين سمنا على عسل
0: حلو وانت بقيت نفس الشيء
2: وانت بقيت نفس الشيء تراوح بمكانك شلون حشد سامع شلون تكرمون شلب مراطين بتيل
0: نعم
2: تفوت من ما يظل ينبح عليك
0: بس بالتالي هي تعرف هسه هذا يعني انا اعتقد الى انه مثل هيك تفاصيل بحاجه الى انه احنا نفهم شلون تمشي الامور لان بصراحه عندنا قله بالثقافه بالنسبه لهذا الموضوع اليوم النقاش لازم يكون نقاش حضاري احنا يعني على الاقل اغلبنا هسه متعلمين عم نقول مثقفين احنا مشكله عندنا الثقافه بس متعلم ان يكون عندنا لغه الحوار موجوده حاضره بس هي لغه الحوار عندما تفقد بصراحة تفرز هيك نماذج يعني
2: اي والله بالسلاطين يعني ماكو نعتر على الشيطان واحد قبل فترة همتين
0: طيب
2: سريعا ايه اجا مو احنا فلان قاتلون من فلان وصارت بيت على قولة الشياب بيت السنة قلت له بس بالمناسبة بيت السنة رأس انا سويت كذري يعني كذري انا استحي وخجول
0: زين ايه مبين عليك ايه
2: رأساً سويت لكوبية التقرير أنه هذول الفلان تيت الحرب اشتروا سلاح من فلان الطرف الرابع اللي هم هسه على أساس الويام متعارقين وضربونا بيه رأساً دزيت ريال يقول لي هاي كذب يا أبا عمي هذا باحث فرنسي رجال على قولتكم فرنسي باحث فرنسي وكاتب وسواها شغلة شكبرة وشكذا مع الأسف أبو صلاطين تيش يرادلنا فتسنة
0: طيب
2: بدون كل شيء بدون مواقع التواصل الاجتماعي
0: اي والله اراد ان تنغلق هاي كلها يصير اعاده هيكله الاخلاق المجتمع نفسه
2: اسوي عارف بابا بصنع للشعب
0: طيب
2: يعني هذا المثقف مثلا انت منير اني بلال هذول لا نخليهم يعني بس المو مثقفين في الوامير ما نقدر
0: نجيبهم بطاري كل ما عاد وقت بال عيني
2: طيب مثقفين مثل الوامير اخابر ويطلع من خابر هذا احب اسوي هذول اهل السنه
0: طيب
2: ونخلص منه
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة باي باي عندنا يوزر كاتب اليوم ساعة واقفة بازدحام من عمارة الشروق إلى ساحة الأندلس وين رايحة أبل كبير سلطان تسلم حيدر غير نعرف من فلان ومن فلان بعدين أنت سولفنا حيدر تعال تحكين يلا نأخذ اتصال ألو
3: السلام عليكم.
0: السلام الله نص الراديو. شلون الأخبار؟
3: شلون أستاذ؟
0: شلون أمورك؟ من وياي؟
3: شلون فاتك عافيتك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
3: وياك عباس من بغداد.
0: شلونك عباس؟ عباس ليش معلي الراديو كنت؟
3: ها؟
0: ليش معلي الراديو عباس؟
3: والله إذا سمعكم سويت إذا أنت تصلح
0: ها يلا أوكي. سؤالف لي عباس، شنو أسوأ صفة تشوفها اليوم بالمجتمع العراقي؟
4: عمالة.
0: عمالة هاي من أي نوع؟ هاي اثنين بيها.
4: عملاء.
0: عملاء، حلو. تعتقد إلى أنه اليوم يعني عندنا عملاء هواي؟
4: يعني إحنا أنا وعيش هنا من صغير.
0: إيه.
4: إنه يطلع جاسوس. أواني جابوسية.
0: إيه.
4: الأفلام.
0: إيه.
4: اسمه أو هو روسي ويشتغل ألمانيا.
0: إيه.
4: اللي اسمه يعني يسوون بي المنصار.
0: زين، إضافة الهجان وش اللي؟
4: إيه.
0: إيه.
4: هسا أنا عندي ما شاء الله.
0: شنو؟
4: جد نسبتهم.
0: إيش قد أنت بوجهة نظرك؟
4: يعني إيش قد؟
0: أنت؟ قول شو مدري؟ إيش قد نسبة خلينا نقول؟
4: 60%.
0: آه واي؟
4: أما لا أصار يعني شلون
0: شلت
4: اللي
0: سويته شلت شو البيدي شلت أسوي إذا 60% معناها بالعكس الغير عملاء هم صاروا أقلية
4: exactly إذا طب
0: مو
4: هذا هاي المشكلة اللي دنا عانى من عدلية حيث أنت تقدر تحكي لك أي واحد والله ليش يعني حتى لو قريب عليك ما تقدر تحكي يعني أعتبرك إنه أنت منبود أنت مو من هذا مالته جماعه فانت يعني لا شيء
0: مالك
4: حق واسكت زين انت واحد انت الدول خراب البلد
0: اي هو هسه اسالك سؤال انت تعتقد الى انه العماله فقط للدول لو هم للاشخاص لو هم ممكن للافكار
4: عجل دنجيل هاي دنيك ويلا شو تقول يلا يلا يلا يلا لا فكر لا مخ لا لا
0: اي
4: يعني حتى سالفه
0: ال
4: ما شاء الله
0: دحكيها
4: العقيدة شايف العقيدة
0: ايه؟
4: العقيدة من انت عقيدة يعني هو انت ماخذها بالوراثة لا هو متحقق من عدها لا يدري بيها اشباع ما صار لا متأكد من عدها ماكو
0: ما يثقف نفسه
4: احنا ماخذيها ونركب
0: ما يثقف نفسه ما يروح يسأل مثلا ويعرف ويستفسر ويستفهم
4: انسى انسى انسى
0: ويسمع محاضرة ويسمع
4: لا ما له خلق
0: مو ما له خلق ما عنده ما يعني شوف البحث عن المعلومة يحتاج جهد ذهني مو جهد جسدي يعني هسه مثلا انا اقول لك معلومه اقول لك عباس مثلا هذا المايك القبالي صناعه المانيه شو اسمه اقول لك فلانشي تروح تدور عليه سرج تقول اي والله صدق والله استاذ سلطان قال هيك بس الاشياء التي تخص ديننا احنا لليوم احنا ما نروح ندور عليها هذا حالنا حال ما خرج عليه رسولنا الاعظم عندما حاوروهم وقالوا له هذا ما وجدنا عليه ابانا واجدادنا وما كنا من الظالمين احنا نفس السالفه هم لقينا ابانا واجدادنا يتبعون هذا الدين يتبعون هذا المذهب يتبعون هاي الفكره هذه الحركه السياسيه يتبعوها واحنا جينا نتبع وراهم لا ندري الله وين ذابنا شنو السالفه اكو ناس تروح وتتحدث اللي سامعه اليوم عباس حكى له روايه وعباس حكى كذب انا انقلها كذب انقلها لعمار عمار انقلها كذب عمار انقلها لمحمد كذب وتفتر كلها كذب هي تجي عليها بالأصل ما موجودة وبالعكس قد تكون بها إساءة إلى شخصية أنا وياك نحترمها ونقدرها ونجلها وطبعا شخصية تاريخية وهي قد تكون مسيئة إلى فلذلك اللي دا تقوله أنت هذا موضوع العمالة حتى العمالة باتجاه المذهب باتجاه الدين باتجاه الفكر السياسي هذا كله منقوص الثقافة وأنا أشكرك عمالة
4: للأسف.
0: اي والله للاسف والله العظيم للاسف الف مره
4: واكو شغله ثانيه انه الناس يعني ما ادري ايش اقول لك بالذات الحرام صار عادي الناس تاكل حرام طبيعي كلش طبيعي اصلا يعني المقومات الحياه
0: حتى انت تاكل حرام اي صح
4: يعني ما ادري ايش اقول لك
0: لا بالعكس اذا اكلت حرام متسبب
4: انا اشتغلت تاكسي البارحه كوحده يعني كروتها 20750 اربع ساعات بالكروت من التحامات
0: زين
4: وخلتني انتظر مرجع ينتظر نص ساعة.
0: ايه.
4: بس ترى الانتظار ماكو انت ما قلت تفلوس عليه.
0: ايه.
4: تفلوس على انتظار.
0: ايه.
4: قلت لي خليها بنتي اعطتني 20 قلت لها هي حتى 750 خليها بنتي.
0: لو 750 يعني حقك ماكو.
4: ايه حتى حقك. فيعني راجع لي قلت لها ظلها بنتي قلت لي خليها بنتي كتبت الله.
0: دي الله. ايش تحكي يا بشرفك؟ تقول خليها خليها بنتي ايش تحكي يا بعد؟ يخلص الحكي. عباس حبيبي الله يوفقك وانا اشكرك شكر جزيل شكرا على مشاركتك يا ورد تسلم يا حبيبي هلا بيك كافي حسن كافي شلعت عيونك لا تحكني والله تحسس عندي تعبتني شنو هسه فاصل نبقى نحكي؟ وش تريد انت؟ عالم قاعد خابر خطيه خوش ولد. يلا فاصل نرجع.

محافظة وسط. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان، تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. هيئة الاستثمار تؤكد عدم تأثر تسجيل بدلات شراء الوحدات السكنية بتغيير أسعار صرف الدولار. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 17 مطلوبا للقضاء في عدد من المحافظات. أمير قطر، سنواصل العمل مع شقائنا وشركائنا الدوليين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة قاعدة فيرفورد. طقس العراق، أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله
7: يحفظك. انت مشو يا ابو

0: مستمعين رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالي شنو الصفة السيئة اللي تشوفها اليوم انت منتشرة كل شيء هواي بين المجتمع العراقي، او تشوفها انه هي كصفة سيئة جدا، واحدة من الصفات السيئة بالمجتمع الحقيقة، يعني الزملاء اللي يكيلون لك بمكلاي بوجهين. انا دق عليك مسويت لي بلوك، عيب عليك شلون والله العظيم. انا سوي لي بلوك بسيطة مو مشكلة، لا ما إيه اللي أنت مسويه، هذا اللي يدق عليك أنت تشوفين من يدقون بس ما المهم. سوسن أنا أشكرك وأشكر، أنا أشكر سوسن شكرا جزيلا سوسن. أي طبعا عجب والله كلها سمعت حتى رسم الزاد اسمه. المهم فسؤال حلقتنا يقول شنو آمن أي روح ازدحام، لا لا ازدحام راح تنامين بيه فساعتين وبالعافية عليك، ومن قلب الرب أدعي لك إنه أنت تنامين بالازدحام ساعتين. طيب مصطفى شكاتب كاتب استاذ حبيبي بخصوص موضوع الدولار يوم السبت من حكيت على الشعب بصفتك مواطن حالك حالنا لو ضمير داخلي. لا انا مو حالي حالك، اولا انت اذا موظف طبعا تحكي عن موظفين حكوميين، موظف حكومي ما يتاثر اذا الدولار صعد او نزل، احكي كاستلام راتب، احنا كقطاع خاص نتاثر. الموظف الحكومي ما المؤسسة اللي يشتغل بها ما بها مصاريف، احنا كقطاع خاص عندنا مصاريف، والمصاريف مرات تتأثر بعملية التمويل الاستثمارات اللي هي داعمة إلى المؤسسة لاستمراريتها، فلذلك احنا كموظفين هم نتأثر. الموظف الحكومي عنده أكثر من منفذ من ضمنها لأنه هو يقدر يأمن حياته إذا كان من خلال قرض، من خلال سلفة، من خلال جيعان ما شاء الله تتوزع عليكم كل واحد ماخذ له 4-5 جيعان. احنا كموظفين قطاع خاص ما عندنا هاي الميزة، وحتى إذا أردنا نسويها فنحتاجك أنت الموظف تجي ويانا. فبالتالي مصطفى لا يمكن مقارنة من يعمل في القطاع الخاص إذا كان بصفة موظف أو يعني صاحب قطاع خاص بالموظف الحكومي اللي هو كل أشياء. يعني ما أعتقد أنه أي موظف بالدولة العراقية اليوم يفكر إلى أنه المؤسسة أو الدائرة مالته عبت غاز لو ما عبت لين سبب مشكلة، أو مثلا استثمارات الوزير هل هي جيدة بحيث راح يستمر يعطيهم رواتب 4 ما شعلي هو ماضي خرمز نسد الدولة ما عندها فلوس. رئيس وزراء مع الكابينة الوزارية مع الفريق المستشاري مع مجلس النواب كلها تركض عم تأمن رواتب الموظفين الحكوميين، بس القطاع الخاص لما تواجهه مشكلة صاحب الاستثمار ما حد يوقف فيها، بالعكس أصلا طلعوا له ضريبة مثلا جديدة. فما أقدر أقول لحالك حالي. ناخذ اتصال. ألو
1: ألو.
0: نعم
1: صباح الخير.
0: ليش تحكي على عمار؟ سمعت الحكي كله ورجاء هذا يرد عليك.
1: يعني شلون
0: مخلصا السيجار مال السيجار
1: مو والله افتت قلبي اتقلب بين التيك توك على التطبيق على التطبيق على التيك توك الخاطر الله ادري شو السالفه. بس قولوا لي الريسيفرات حاطين بدارفور؟
0: لا موجودات بالعكس احنا بس احنا ويا المضيق ينفتح المضيق ينفتح الريسيفر
1: بنسد
0: المضيق.
1: والله يلا يا ابو تشاوي المضيق
0: والله ما ادري
1: انا والله
0: شنو صفه سيئه
1: اعطينا بالصلاه
0: حبيب قلبي حمودي في دول عينك.
1: والله شوف غير الصدق الصفه السيئه هي حلوه بس انا شفتها اوفر.
0: زين اللي هي
1: موضوع انه التكبر ماكو بساطه الهمبله.
0: ها
1: اي يعني اوكي انا احب الانسان يسوي قيمه لنفسه ويشوف نفسه على العالم بس مو لهالدرجه.
0: لما نكون مليان اعتقد افضل
1: مليان ولا فارغ يعني الواحد
0: لا مرات واحد يعتد بروحه. يعني اليوم انت منجز انجاز جيد او انت صاحب انجاز يشار
1: يعني
0: لك بالبنان
1: يعني قاعد بكافي شوب حطيت لي مسدس منه
0: لا هاي بس هاي هيك هاي غير
1: ويش تباوع على
0: تخزر بالعالم
1: على قولك على قولة اللبنانيين اهبط اهبط
0: اهبط
1: اهبط يا رجل اهبط.
0: طيب
1: هي هاي التكبر يا اخي بساطة ترى حلوة بالصلاة
0: والله حلوة بساطة بالله العظيم
1: والله العظيم والله
0: خبول وحلوة وبها اصلا بمناسبة تقدر انت من خلال هاي البساطة انه هواي من الاشياء اللي انت تقدر يعني تكسب بها الاخرين
1: مو بس هاي يعني عوفني من الاخرين لا اريد هم يكسبوني ولا اكسبهم.
0: اوكي انت
1: انا مشكلة. اريد استمتع والله بهالايام رحت زرت مكان فايف ستار ويخوف والله ما استمتعت بقد ما اروح ازور مكان على الرصيف
0: بالمكسيك
1: شفت على الدراجة قاعد لي وراي كتكوتا باكاتوك سينيوريتا. والله هناك المتعة فعلا. لا تقتل المتعة بتكبرك يا أخي.
0: حلوة هاي، حبيتها هاي حكمة. ايوه لا قوية هاي. لا انت لو قاريها لو جتك بارك، ما اعرف حسب.
1: والله العظيم لا قاريها ولا جتك.
0: لا ما اكيد شيء.
1: الختم الاحمر بس اسمعني، مقابل الختم الاحمر وهالكمبيوتر قاعد اتفلسف بيه عند قياسات. واني ترى امي ما علمة.
0: زين.
1: يعني عندي عندي ويا التربية شوية ثقافة. والله لا يوفقك عمار.
0: اوكي.
1: مع السلامة.
0: ها اوكي طيب، تحياتي لك حبيبي. هلو. والله حكي عليك. باي باي. مع السلامة. من هو انت؟ شعري كبير تتغير. هو هناك رجال يحب البزنس، شعري كتبي. ناخذ اتصال. الو
2: الو.
0: ها شو تنهت؟
2: الو
0: شو تنهت؟
2: هم بيك تثوب.
0: تثوب؟ شو نعسان؟
2: اي والله نعسان.
0: ليش؟ وين شو منايم؟
2: مو ما ناو كيف انا.
0: ها
2: انا ما ناو كيف.
0: ها بكيف من كيف الصغيره؟
2: والله صديق كيف الصغيره.
0: والله العظيم شنو.
2: والله هي شو وقت ما تنام احنا ننام.
0: اي طبعا غصبا ما عليكم انتم.
2: ايوه هسا انت موضوعك شعلي يا باشا. شعلي نمت ما نمت الا اصبرها.
0: انا ما اقدر ما اقدر مصطفى صعب والله العظيم ما اقدر. خصصت
2: لا بالمناسبه بس وياي.
0: ما هو مشكله ما اقدر يعني. هو داك خصصت انت يعني ما اقدر ما يعني ما اقدر اعبرها.
2: قلبي ما غصص صير انت.
0: قلبي ما ينطين يا اخي.
2: ايه يومك ينقصك.
0: مصطفى شنو أسوأ صفه تشوفها اليوم بالمجتمع العراقي؟
2: انت
0: ها انا بغض النظر عني.
2: لا يعني انت من تقوم تلحم شغلات ما لك علاقه بيه.
0: التدخل في ما لا يعنيهم.
2: لا بس ما تلقى شيء ما يرضيك من عندي مستحيل.
0: لا انا ايش اتدخل؟ لي دائما القى شيء يرضيني. لا لا
2: شوف انا اكثر شيء اكرهه هو الكذب.
0: اوكي.
2: يعني اوكي يعني قول لي مثلا راح اكذب عليك. سويت غلط قول لي انا سويت غلط. بس لا تكذب.
0: بس لا تكذب.
2: ويبين الكذب.
0: زين.
2: بين ذاك وانا ما مجبور احكي صدق خلاص. حتى لو يعني انت احكي صدق حتى لو مثلا راح تتأذي حتى لو مثلا
0: مو مرات مصطفى
2: ومين حكي عليك
0: اي
2: عادي احكي صدق.
0: مرات ما يجي نجاته في الصدق يعني هاي القاعده اللي هي موجوده نجاته في الصدق. بالعكس من تحكي الصدق العالم تحقد عليك.
2: أكون تحقد عليك وممكن يعتبرك منافق.
0: يعتبرك منافق بالضبط. وعلى هذا
2: ممكن يتأول الموضوع
0: يعني انت واحده من الحالات اللي مريت بيها انت انه من جد حكيت لهم على هاي السالفه مره حكيت
2: تذكر
0: اي فش دا اقول لك اسيء اليك عفوا واعتبروك انت شنو تسولف وحدك وش الشغل الخاص بالسالفه
2: وانت شعليك
0: وانت شعليك بالضبط
2: قبل انت شعليك
0: انت شعليك بينما هي لا وانت مو شعليك انت عليك
2: في قبل انه انا صارت لي انه انت شعليك وهذا مو شغلك.
0: تعتقد هذا هاي الصفه تفاقمت عندنا لو هي من الاول عندنا موجوده؟
2: انا اسمع توتين كم واحد هسه لاحظ وين صار كل شيء هاي
0: كل شيء هاي صحيح.
2: نعم
0: حبيت النعم بالاخير. اوكي طيب تحياتي لك حبيبي.
3: الليالي حس بمكاني خالي
0: والله
3: وتذكر الحب والحضن والشوق
0: تذكر

0: شاركها طبعا من صديقي العزيز الغالي الشيخ محمد الغزالي، تحياتي إلى كاتب أسوأ صفة. الشعب كلهم يتفلسفون بالسياسة ويناقشون بها ويتحدثون، وصار 6 دورات مدى يفتهمون من الأصلح، ودائما ما تكون اختياراتهم سيئة، ثم بعد ذلك يلعنون الضوء. والله حلو، والله صحيح، نفسهم هم قالوها، نفسهم صدقهم يحكون بالسياسة وما يعرفون، بدليل التفسير المنطقي للمجتمع العراقي لصعدة الدولار إلى الآن هو غير مبهم بالنسبة لهم. ناخذ ويانا اتصال. ألو، سلام ورحمة الله.
1: شو صار صدق؟ شو صحتك؟
0: يحفظك يخليك، يا أهلا وسهلا.
1: يعطيك تعيش المستمعين المخرج.
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: لك أحمد.
0: أهلا يا أحمد، شونك أحمد؟
1: شلونك؟
0: شلون صحتك؟ يحفظك يخليك. تفضل سولف لي، شنو أسوأ صفة بالمجتمع العراقي حسب وجهة نظرك؟ حلو أحمد، خوش صفة جميلة جدا. نسد التليفون بوجي. ناخذ ويانا اتصال. هلو،
2: مستحضر رئيس.
0: هلا، كل الهلا، شلون الأخبار؟
2: هلا باش،
0: الله يسلمك، هلا بيك.
2: سبقني صديقك الشيخ الغزالي،
0: اي ما اعرف شو اسمه اللي هي، اي الشيخ محمد الغزالي، اي
2: طبق الاصل.
0: ها،
2: كلها سياسي، كلها سياسيه، وكلها تحكي بالسياسه، وكلهم يعرفون. يا بلعد شو اسمه، ليش هيك يقول لك لا مو هذا يريد شنو يحرك السوق العراقي؟
0: طيب
2: زين، ليش ما قطع من الموظفين؟ ها، ليش ما سوى 45 يوم؟ لا مو شلون العمل محسن ما كان موظف يعني. عامل ميتين يقطع مرتبات، يعني فك مشكله. شو هم كانوا قصوننا

0: ما الحشد وضحايا الحشد ومجسمهم مش قيل كل أربع سنين الله تعالى هاي
1: أي قصوم أي
0: والشغلة والشغلة الثانية والله إذا شغل بس أنا أقول الثانية التدين
1: تدين
0: عندنا في التدين تدين بالذي ذير ذير يعني
1: زين
0: مخيف صاير
1: تدين
0: كلش
1: عبالي تدين إيه
0: لا وين تدين ما كله تدين
1: التذيل بأن تكون بأن يكون الشخص ذيل
0: أي والله
1: أوكي
0: يوم بلال من الساعة جاب واحدة معدلة
1: أي جابها بخيط وبرة أي
0: أي والقرآن كله لا ما متدين ترى نص كل العراقيين متدينين بس ما حيطبق
1: والله هم على اللي يصير بيهم على كثر الاستغفار اللي استغفروه يعني لازم يدخلون جنة والله العظيم
0: والله العظيم
1: والله العظيم أكثر شعب يستغفر
0: وأكثر شعب يكفر نفس
1: الوقت لا لا لا لا بالعكس هو يستغفر
0: مو كل يعني ما داش في الشارع لا شيء يعني كلش يعني الكفران هم صاير يعني
1: لا هو أكثر شعب فشري أنا أقول لك إيه ما شاء الله
0: إيه
1: وهذا شغال عدم يعني
0: والأطفال والقرآن بعد بأول ما مسجل
1: هاي بس للملاحظه لكل المستمعين خاف تقولون لا والله شلون حكي هيك على الهواء لا لا هو اكثر شعب فشر شعب العراقي مستحيل روح افتر بارقى شارع في بغداد افتر مشي واسمع الكيك والبيبسي والشاي والاشياء والحكي اللطيف والحلو ودون ان يكون هناك حياء حضوري ومراعاه للذوق العام اذا كانت اكو مراه مناسبه الافشار كله يعني تحت الحزام خلوا بالكم حتى تكونون بالصوره يعني ما انا خاف بعدين يقول لك ها والله حجاها طيب ابو زين تحياتي لك حبيبي وانا ممنون
0: شكرا حتى ترى البنات
1: يعني بس اي لا لا كلهم طبعا كلهم طرف كان البنات ما يسوون هسه قام لا
0: يعني فشرت فشار لو كان
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا قلب ابشرك استاذ سلطان لقوا 16 مليار بوابه العراق وكم كيلو ذهب هيك هاي خرده مال وزير سابق ليش ما حد خبرني قال لي تعال ذني موجودات 16 مليار عطيناهن 16 مليار طلعان على السوق مال هسه 10 مليون دولار خبلا والله العظيم ليش ما ديكم ليش ما يخبروني اخي دخلوا لي عادي يعني سولفوا وياي زين والله ما ادري سياره الكبر هسه ادريس انا دوم صريح اوكي دوم صريح صارحنا اسامه السلام عليكم اسوء صفه بالمجتمع النفاق العقيد انت محترم العقيد حبيبي يلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
2: وياك مروان ابو جوان
1: اهلا مروان ابو شنو
2: ابو جوان وزن قافيه
1: حلوه حبيتها صدق وزن قافيه هاي التصافن عليه غير صفنة الله اكبر شنو صدق الاميه شلون قبلت
2: مقدم سلطان
1: سلطاني الاميه شلون قبلت الاميه بس احكي لي
2: قبلت قنعتها
1: والله تكذب علي وانت قطتك يلا مشيت الامور المهم طيب او وزعت الادوار بالاني الاولى وبعدين الثانيه يعني ممكن
2: تعرف اللي
1: عليه عجب بينه مستحيل مالاني لا عاجبني جو لا ما عاجبك كيف ان النسوان
2: لا ما عاجبك من يا جوان
1: من يا جوان اي عفوا انه باتو من يا جوان انا اعرف انا شاكه بهاي
2: الضبطك القويه
1: اي
2: مسويها وشم
1: لا سألتك مكيسة مروان والله العظيم انت الله صدرك باقي عايش احد هسه الحمد لله والشكر ربك ما شي مسوي بحياتك
2: ولقوا ولقوا منها يعني المره الوحيده على ست اخوان يعني
1: شنو؟ يا شو يصير فيك؟ هذول اذا على عيط عيط انت ميت ما اذا تجابك على هالسالفه شلون سويتي شو شنو؟
2: حظي
1: شلون طبيت شنو خاف داير لها يوم خميس متاكد يوم خميس قرارك
2: اي والله صدق
1: يوم خميس والله العظيم خميس لا مستحيل هلو جمعة بعد صلاة الجمعة مستحيل قرار ايش قرار اخي شنو
2: الخميس يعني داير لها ورايح
1: ايه هو مبين
2: خبرت خالق قلت له باكر تخطب لي
1: فلان وخلص هاي خالط ضريتها قال لك
2: وخالد قاعد داير لها
1: هو حج الجمعة ما احكي لك السمك رجع الجديد راح الغداء المهم طيب سالف لي هسه أسوأ صفة بالمجتمع
2: والله هم طبعا المتصلين قبل الشباب ما قصروا بس انا يعني في شغله يمكن انت هم انتبه عليها وانا انتبه عليها بالشارع ما حد تحس الشارع تعنف
1: حلوه
2: يعني صحيح. بالسيارات بالهاي ما حد يعطي مجال لله مثلا شايب او اذا كسر عليه شويه ما يقول مثلا داير او الانجلط او حسب ببالي راح السياره من نيده شايف مثلا هيك
1: صح
2: قبل طاط ايش بك بتقول لي ايوه عركه
1: انفعالي صاير المجتمع
2: انفعالي يعني هجومي اي والله يعني مرات هاي شارع الجمهور شايف الناس من الوسه والجمهور ولا يعني اكثر هالشيء ابو سياراتهم تعبانه يعني هذا يجي منا انا من اليمنى ويكسر علي ويتشاطر ويا تقول عمي دول ابطال دول حقهم مضايع
1: والله صح
2: اي والله او بالتقاطعات مثلا واحد يمد البكم مال السياره على الثاني ويباع عليه صفو وشكو عمي ترى الحياه سهله
1: مو هي تدري شنو هو يعني احنا خلينا نحكي بالطرفين الاول احنا عندنا سالفه الغلب
2: الغلب
1: الله لازم غلب انا اطلع قدام
2: يعني تحسه وصل قبله هاي
1: تبع بالضبط مع العلم هي
2: مايكل شوماخر
1: هم مايكل شوماخر مرتين مقلوب المهم فتلقى سالفه انه صايره بالشارع طبعا مناسبه الممارسه بالشارع هي نفسها بالممارسه بالحياه يعني مثلا هسه تطب مطعم تشوف مثلا اكو اثنين قدامك ياخذون خطوه سريعه ودي يطلع قبلك يقعد على الطاولة خلاص اقعد اقعد براحتك كان داك ما جاي معركة
2: صحيح
1: بس
2: لو مثلا من تريد تدير الامور
1: اي
2: سباق يصير
1: سباق عفية او الفار ما تلحق يا هو البطل يا هو الاول يا هاي يصير
2: لا
1: بفت لحظة خلنا نفتهم شنو الموضوع ما عليك
2: وحشايتين والثالثة وطاط ووخر حطوا امامك عمي شكل
1: اي ماكو
2: ما تقول لي شكل طوبة هسه احنا بمنطقة شعبية ويلعبون طوبة ساحة التارتان وساحة الترابي يعني هي الطوبة كل شيء فيها اللي يوقع واللي يندفع واللي ينطاق بس انكسر صارت لك ذات جملاطة ما تعرف شكله كسرني
1: كسرك مي عادي يعني كسرك
2: ومع العلم انت ترى نفس الفرع الصبح متريقين سوى
1: بالضبط لا هو سموها هو اللي قال لك تعال خلينا نلعب
2: اي يعني قبل يتحول يعيد دور يعيش دور مالديني
1: اي ما بس لو يلزم روحه شويه فيه قعد دين بس هو مشكله
2: اي والله, أيوة والله يعني هاي اموره يعني انا قلت لك يعني
1: صحيح هذا صار العنف صار واحد من الاساليب كلش المستخدمه اليوم بالمجتمع وبصراحه صار هنالك تعنيف جسدي تعنيف خلينا مو تعنيف خلينا نسميه عنف جسدي عنف لفظي وفي بعض الاحيان يكون حتى عنف بالتصرفات حتى من تدخل اليوم معامله بسالفه تلقى اربعه يركضوا من هنا خمسه يركضوا من هنا من فتح ومداحه
2: استاذ سلطان هسه يمكن يسمعون المستمعين وانت يعني انا من ناحيه اقول لك المجتمع يتعنف يعني بدا بالمتحدث مثل ما يقول يعني مرات انا همنا بالسياره همنا واحد يكسر عليها هاي بعدين اتندم اقول لك
1: والله اليوم انا هسه حكيت يمكن بدايه البرنامج قلت على هذا الرقم سيارته 6935 عبر قدامي بس هو الطريقة كلش يعني كانت هي مستفزة اي دار علي مضحك تافه فصفنت علي هيك قلت هسه بالله انزل اني ولبسي وهاي وتجي العالم مو احنا اكو سالفه دائما انا حقيقه انا شخص اعاني من عندها هسه شايف انه تصير مشكله اول ما راح يقول لك اعطيني هويتك هسه هنا انت بعد صار موضوع اني لو تجي علي كسلطان كنا طلع يعني شو اسمه الموحده والله العظيم لان اول ما هاي نوبي بصوش عليك هسه هاي عود اعلامي استاذ وانت مثقف يابا مثقف في دار عليه ما درهم فبالتالي صفنت عليه قلت هسه والله هسه انزل هذا تخيل واللي يطلع طلع هو عاد قدامي النوب اللي قدام ما ادري شلون كسر على واحد ذاك عاطبي قلت له خليه ياخذ العيطه من عندي فاحنا نحكي عن هذا التصرف اقول خلاص خد تمشي يعني كبر راسك
2: البارحة انا بالسيدية هم يعني الصبح ازدحام مدارس وهاي تعرف
1: صحيح
2: ازدحام فاستدارة وهذا جاي من السيد المقابل اللي يستدار فشر عليه حيل وفر السيارة وباع عليه صفح
1: زين
2: وانا نزلت جامل قلت له ها حبيبي خمك شي فانا اقول له مضيع شي بوجهي
1: لا
2: زين شو سولف وياه شو اقول له هذا السؤال بعد سولف
1: والصبح
2: توكل بالله
1: والله والله من الصبح قلت له تعالي بالثنتين الظهر حتى اعرف ايش اسوي بس ما ابي عيد لازم مركز عشان اوصل للدوام
2: ورا الثمانية من يدق الجرس
1: والله مد طيب ابو جوان تحياتي لك حبيبي وانا اشكرك
2: محترم حبيبي
1: تدول عينك انت المحترم الله يحفظك شكرا جزيلا اتصالك اهلا
2: مرحبا
1: لا للمعلومه هن دولار وانت اغلى منهم يا طيب من الدولار اغلى منهم وقف أكو هن دولار وانت أغلى منهم لا عادي قلب هسه ما دفتهم هذا شو اسمه الأكاونت اوكي لا لا ماكو، انا اريد اريد فلوس ما عندي مشكله. كوافير حمودي صدق قويه. شنو يا حمودي قويه؟ صدام خلي نص الراديو حبي صدق قوي زين. فوفو ممكن تحكون على الرشاوي اللي بالمدارس والابتزاز، كتبوها الفلوس اللي لقوها مع الوزير الى مطنيه انا صغير مطنيه كان على الاقل وزعتها على الشعب بالقران سنت ما يشوفون. ناخذ اتصال. الو عجط ولا انت تحمله ولا اي واحد، انا شيني بالسياره كنا لو عرفت اقهل السياره هيك اقومها. اتصال عندنا. الو
3: قلبي استاذ سلطان.
1: هاك هذا عنده بيك اب اخذها من عنده واروح احملها وارجع لها السياره واقول له سوري والله امير عندي شيله وهيك، وامير ما راح يقول لي لا.
3: كلش طبيعي والله. هي وقف أيوه. صدق وقف
1: سيارة. والله العظيم شكو فيها والله. هي رقمها بغداد.
3: رقمها بغداد.
1: اي شوف حلو بغداد زين.
3: اي اي يعني اي واحد بالمنطقه يحتاجها نطيها بكلش يعني أيوه. طبيعي
1: كل رحابه الصدر.
3: اي والله بس هاي سيرين انه موديل 26 شوي قلت اخاف عليها.
1: لا لا يمي يعني بس احمل بيها فلوس وجهي. أيوه. لا لا امير ما عندي شيء
3: اقول لك. صدق انا كل عقلي سمعتك هسه تحكي يعني هاي من يقولون اكو فلوس بفلان مكان. كل عقلي انا ضد مبدا الحرام والمو الي ولا بس هذني تروح تاخذ من عندهم حلال لانه كارثه.
1: لا لا احنا باوي احنا بغض النظر عن الحلال والحرام احنا نضمهن يمنه.
3: لا لا ما
1: حتى من يسالون وينهن مثلا نفرض اذا تجي الدوله تقول يا بوين الفلوس مال هذا الوزير المرتشي اللي باقي العراق من الاذان للاذان اقول لهم ما ادري هاي خلاص.
3: لا لا زين انا همك سؤال ثاني راودني هذول هسه اللي هم الجيش اللي يلقوا القبض على هاي الفلوس ما يقدر يعبر بجيبه منهم منه ولا لا
1: طبعا لجنه تطلع وياهم ماكو هيك فيلم. هو خماش داز لك هو الله يخليك هو خما دازاني وانت وعمار اثنين عبي بتجوز. لا لجنه يتم جردها طبعا. اولا اكو جرد بالارض يعني بالموقع نفسه يتم مطابقة طبعا ويتم مطابقة الأرقام مع لجنة خاصة من لجنة النزاهة تكون موجودة وبعدين يتم رفع الـ الـ يعني الحرز هو اللي يصحوا له الحرز والأشياء كلها والمضبوطات ويتم بها تقرير وبعدين من توصل يتم مطابقة التقرير مع الموجود حجي ولا لين خلي في بالك هسه احنا طبعا احنا كنا ثقه بالقوات الامنيه بس الشيطان شاطر يلعب شوف انه دفاتر قبالك انت شنو
3: حجي هنا رايحات شو طايح رايح
1: هو اي بس لا هذه يعني بها لجان شوف الاجراءات القانونيه دائما اكو اجراء قانوني هذا في قلب القانون يمكن محامين قانون يعرفوه يقول لك انت حاول ان تحصن القانون بالقانون انه حتى لهذا رجل القانون تسول إلى نفسه ممكن شيطان يلعب راسه فلذلك هم يعرفون لأنه من الممكن أن تكون هاي الحالة فلذلك تكون لجنة فهيك شيء هسا تبيع لي الجمسي
3: يعني ما نحصل شيء
1: تبيع ليها الجمسي
3: خلي ولم
1: نير
3: الجمسي يبيع لك إياها
1: أي مو خذتها
3: عدي هاي مو هاي مال أختي
1: ما يخاف أخذها أنا أعطيها سيارة أعطيك بعطرك بسيارة أراوسكم
3: سبورت شين سيارتك
1: أعطيك البرادو
3: برادو من هاي شكل جديدة
1: أي
3: مش عجب زين انت فرق بسيط بين كبيره وهاي ليش اخذت ما اخذت كبيره
1: كبيره منو
3: اللاند كروز
1: لا
3: سعرها قريب على البرادو
1: لا لا هاي اثقل احسن
3: هي مو هاي انت تحب الرياض انت قبلها مالتك الرانجر
1: اي ذكر الرانجر شلون كانت حلوه تخبل
3: خبل
1: اي هسه شنو اسوء صفه موجوده بالمجتمع العراقي
3: الوطنيه الولاء للوطن
1: الولاء للوطن شبيه
3: يعني اغلب الناس يعني اشوفهم فد 70% 60% ما يحترق دمه
1: هاي.
3: بابسط الامور
1: طيب
3: بالشارع
1: اذا احساس المسؤوليه باتجاه الوطن هذا
3: يعني الوطن هسه يعني بكل العالم تشوف يعني رحت لابو الامارات حجي يخاف على البلد ماله مثل ما يخاف على غرفه النوم مالته اللي ينام بيها على الفراش
1: يعني تعتقد هذا الموضوع تعتقد هذا الموضوع هو موضوع يعني اخلاقي لو موضوع انه هو تنظيم المجتمع بهاي الطريقه
3: لا اول شيء اخلاق وثاني شيء تنظيم المجتمع يعني قبل كنا درس الوطنيه ما نحترمه نهرب منه ونكرهه وما ندرس بيه هو الاخلاقيه ذات تتذكر
1: اخلاقيه طبعا
3: الآن
1: ايه
3: اتذكر اداب الطعام من كنا اطفال
1: هسه
3: ما يعرفون جهالنا الا احنا نعلمهم كنا ناخذها بالمدرسه مدارسنا المو اهليه التعبانه مو
1: صحيح الحكوميه كانت
3: الوطنيه
1: طبعا
3: غصبا ما عليك يدرسوك وغصبا ما عليك تصير بعثي
1: طبعا
3: بس اكو اشياء هسه نلتمسها احنا نحتاجها الوطنيه مهمه
1: وطنية يعني مهمه الاخلاقيه مهمه شنو
3: يعني مهمات اكثر من الدراسه نفسها زين اكو شغله لخ هسه هذا بالامارات من قالوا له تريد تسوي تطور البلد مالك شو تسوي شنو تسوي صواريخ، تسوي فلوس، تسوي عمل. قال لهم لا، تسلحوا بالعلم بس،
1: بس
3: تسلحوا بالعلم وهاي النتيجه مالتهم. بالعافيه عليهم حج صدق، اتحصل عليهم اني يعني ناس يمشون حسب القانون والضوابط.
1: اي هي هي هي بس بدايه تنظم، بعد ذلك خلاص تمشي الامور.
3: طب شوي خابر صديق منير اول اتصال قال لك يلغون الانترنت وما ادري شنو على الكل. ورا شوي ايش قال؟ قال انا وياك والدكتور لا مسموح لنا.
1: اي بس
3: وبعد هي هاي الفقره ايش راح يصير عمك وخالك؟ وهم تخرب.
1: بالمناسبه خبر عاجل الان، اعتقال وكيل وزاره الصناعه والمعادن ناصر كاظم جبر متلبسا بالرشوه. يعني هي العالم قاعد تفتر على الرشوه، هذا ياخذ رشوه هسه صدق كذي؟
3: اصلا كلش عادي، مساله طبيعيه الرشوه. وسعدنا انا اليوم عندي مشكله، من راح تجيني اسولف لك اياها.
1: اوكي طيب.
3: القران خبلوني فاتوره مي طلعي، فاتوره كهرباء هسه 4.5، صار بي جلطه وانا عد ما شويه القانون الا يصير حرامي.
1: واي والله. طيب تحياتي لك، مع السلامه، باي باي. شنو اي ادري بيك، هو مثل عدنان جميلي ما اخذ احسن موظف كان يشيلوه، كان يطلع بايك العراق كله. عامل استثمار قاعد يرئيس وزراء ثاني وحده، كان يشيلوه ربطه.

0: مرتين. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله. تعال بدي اكتب على الواتساب شلوني.
0: يلا ياسين قبل ما تكمل.
1: قبل ما نكمل الدعاء.
0: اي الحمد لله.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟
0: تفضل.
1: شنو اليوم من برنامج كذا؟
0: ايه
1: سلطان شو تقدم مكانك؟ رحم والدك.
0: منو؟
1: اني.
0: انت تقدم مكاني؟
1: اي
0: اي
1: اليوم تكبير تحياتنا هيك حق موضوع.
0: اي
1: قالت تختار دور منه من جماعتك.
0: اي
1: من يعني مثلا ابوك امك اخوك مديرك اصدقائك المقربون. قلت له اختار دور سلطان.
0: اي تقدم مكاني؟
1: تقدم البرنامج بمكاني.
0: قدم مكاني. تعال باكر قدم مكاني.
1: باكر؟
0: اي
1: المخرج.
0: من المخرج باكر؟ عمار.
1: اي لا احمد. انا انا انا انا من الوقت ما اقدر.
0: ما
1: والله عمار الطالات وش تعقل.
0: لان عمار راح يطلع شكو شغله هو يعني داقه بقلبه عليك. لا يطبر لك استفسارات الاغاني.
1: يعني ممكن سؤال خارج الموضوع.
0: تفضل.
1: يعني من اللي يتحكم بالجو؟ انت لو سال عمار.
0: شنو معنى يتحكم بالجو؟
1: يعني مثلا عمار طلع لي اغنيه التايبين مثلا.
0: اي
1: لنفرض يعني انت تقول للعمار لو عمار يطلع.
0: لا هو عم هو الاغاني يمه ايش عليه هو؟
1: ما
0: شاء الله.
1: انت ما تقدر تتحكم بالاغاني وهون.
0: لا انا مو باب ممكن مقترح اقترحها.
1: مقترح اي لا احنا ذا مقترح ما ينفذها.
0: لا اقترح يعني بس يا اغلب الاغاني هو يطلعها.
1: يعني هو القائد.
0: طبعا هو قائد الجو. قائد الحوار هو قائد الجو فاحنا قائدين.
1: والله والنعم من قائد الجو.
0: لا شنو؟
1: والقائد يقع. والله والنعم.
0: هذول طلب الاوالي هوايه. خريجين قدامى في العاصمه بغداد مطالبين الحكومه العراقيه بتوفير فرص عمل وتعيينات في مصر.
1: متشلطوني ذولا اليوم.
0: والله موتوني. تعال شنو ال ال ال ال ال
1: طبعا ذولا بشرفك مو هاي بقلبي.
0: يلا.
1: على المطار يعني احنا مطار المثنى من جوا جسر مال علاوي. منصور رايح مثلا على مطار المثنى. شالين صور سيد رئيس الوزراء المحترم. ويصيحون علي وياك علي. نزلت الجامع. تاهل تجي. قال يجي يصيحوا لي علي وياك علي. بعد عينه ابو الحسنين ويا من يروح. ابو الشغب خرب من الضحك. يعني شو تسوي لهم ذولا؟
0: والله العظيم. شنو؟
1: يعني مش مشاكل.
0: اوكي.
1: ابو سلاطين الصفه.
0: ايه.
1: يعني ما مثل ما قال اخ بسام بس ما اعرف شلون اسميها. هذول اللي قاعدين بالعراق وولاءهم للعراق شو تسميهم؟
0: ولاهم العراق مو عراقيين.
1: اي هم هذول اللي احسها منتشره خصوصا على مواقع
0: المتعرق مسوي نفسه احس عراقي.
1: اي خصوصا اللي اللي على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بالاخص الفيسبوك. جرب نزل في التعليق او انتقد فد مسؤول او انتقد فد اي احد. شوف شو واحد ينهال عليك وابل من الشتائم.
0: طبعا
1: شو انا من وابل من
0: حبيت وابل.
1: واول ما شيء يطعن بموضوع الشرف روح سوي دي ان اي شوف امك مين شوف ابوك مين انت ابن الفلان انت ابن. يا اخي انا شخصيه ضارتني او نفعتني بوقت وخلاص شكرا رحم الله والديك اخذت فلوسك الله
0: لا هسه ما نفعتني خلاص عادي وجهه نظري عادي
1: لنفرض انه
0: اليوم انت سلطان تنتفع من سلام من من استماعك اليه باكر جزء طرح موضوع ما يعجبك خلاص خلصت القصه
1: بالضبط
0: وجهه نظر يعني تحترم جميع وجهات النظر
1: كلها مصالح
0: اي
1: انا هاي شغله تفيدني وشغله ما تفيدني
0: صح
1: انت فدتني لنفرض فد 10% ال 10% اخذت عليها مقابل
0: اي
1: صح لو غلط
0: صح
1: كافي بعد اني مو اضل امجد بيك طول العمر
0: لا طبعا
1: لان احنا تحصلنا من ذاك التمجيد وذاك
0: عمود هم مجدناه مجدناه 35 سنه
1: ما يحضرني القصيده مال الراحل صباح الهلالي يقول له صبغنا ايش صبغنا شفاد ويا دولات على اقل ما شلون ما نصبغ بدوله صار البيت من بالي يعني احنا نفس الشيء ابو السلاطين يا هل يجي مجده ونصبغه وعلي وياك علي وما ادري شنو اخر شيء يطلع مخاشاتي الحكومات السابقه حتى اللي نفرض انه بدون ذكر اسماء مثلا الحكومه اللي قبل هاي اشتغلت وجد العالم حكت ومدحت بس صارت هاي مال الدوله الحراميه قاموا يسبون باجداد اجدادهم
0: صحيح
1: وانت قبل شهرين
0: كنت تقول واضح زين وبلاطنا الشوارع وسوانج سورة ويا يا
1: طلع كلهم بالدين
0: ايه طلع بالدين
1: طلع كلهم بالدين
0: طلع محزم حزام
1: اللي مسوى عزيمة وكلها بالدين من قلاصات المي للخروف
0: اي والله
1: بالدين.
0: صح
1: بعدين يابا من يجي داعوه هذاك مقاشات ليش تدعيني
0: صح
1: احنا هسه نفس الحالة بالسلاطين احنا ولا ولا انتماء اوكي هسه انت عايش بالعراق وعندك البطاقه الوطنيه العراقيه الموحده،
0: طيب
1: بس انت مو عراقي،
0: على الاقل احترم هاي البطاقه اللي تملكها،
1: على الاقل يعني مخليها بمحفظتك، اقرا وزاره الداخليه البطاقه الوطنيه العراقيه ما ادري شنو، على الاقل هاي تغدر شويه يعني شويه، هاي المنيات منيات جدا حلوه
0: تغدر بيها ما يشتغل
1: انت يا اخي، ما تريد روح اطلع
0: محكينا الف مره، قلت ما عجبه خليه يطلع،
1: ليش انا ما يقين ما اخذ مثلا وقف بازدحام البنزين وياه
0: مثلا واقف بهذا الازدحام مال الشارع ليش عوفني
1: يعني هسه بالتقاطع مال زين والازدحام مثلا بالمناسبه صار يمكن 4 سنوات ما عبر الرصافه، اليوم مجبر راح عبر الرصافه،
0: يلا ما يخالف
1: شفت والله والزحامات
0: كله من وراء شو اسمه
1: يعني يا اخي لا اطلع انت تريد فلان دوله وتمد فلان دوله وعاشوا ودعمونا والله ما والله ما يشوفوك والله العظيم ما
0: لا ما يدرون بك
1: اصلا، لك حساب مثل ما انت هنا
0: صح وين راح بلا
1: باقي لا الباقيين روح تاكد من امك اتن
0: طيب
1: اتمنى ينقرضون
0: ان شاء الله يا رب، تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا والله ما ادري صدام كاتب امير كبير ويستاهل بس ما عنده حظ بسرعه غرامه 200,000 ينطو احتمالي. طيب انس القيس زين انس القيس كاتب شنو شايل جهازك وتسولف شنو تتريع وتسلج شنو رجل على رجل وشنو انت على مود تحكي شايلك انت وثاني شنو تتريع وتسلج انت شنو الموضوع لا لا لا شايلك انت شنو تسلج وين قاعد يعني نتغدى هاي تجوز تسوين ذني مهلك بس انا ما مسوين على الهواء بس رجع رجلي طبعا احد رجع رجل قلت لكم جيبوا لنا كرسي جديد كرسي هذا مزعج ويؤذي ظهري. قول الشجاعة في مواجهة الظلم الناتج عن التحزب الديني. سرمد نورت الغالي تسلم حبيبي. يلا ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: مشتاقين استاذ.
0: يلا شلون اخبارك هسه؟
2: والله الحمد لله تسلم.
0: الله يخليك. أسوأ صفة بالمجتمع شنو هي؟
2: بس قبل ما
0: بس سريعا صار عندنا ضغط والله مال اتصالات سولف فيها سريعات. بلال اخذ الساعة سولف. اي
2: الفصول.
0: الفصول أسوأ صفة؟
2: أي
0: يعني هسه ما تعتبر هي أسوأ صفة أسوأ ممارسة؟
2: أي يعني تعرف شلون أستاذ؟ صارت بدون معنى، أكو شغلات تنحل، أكو عالم تحلها غير عشاير، أكو غير عشاير لا، تدور بيها فلوس.
0: أوكي.
2: وصعب الأمور.
0: بس هي جزء من الميراث العربي اللي هي الدية.
2: أي مو هي لها نسبة مثلاً أنا هسه يا ستار صار حادث.
0: أي.
2: ذهب.
0: أي.
2: مو؟ معروفة. 40-45 مليون لا راح تفتر عليك اكو عشاير راح تفتر عليك بالزايد وتصير اكثر وتصير اقل مو ثاني يعني شلون لازم يصير في سنين ثابته يعني مو كل من يشتغل
0: والله هي بصراحه موجوده ترى السنين يعني خلي بالك المرجعيه الدينيه حددت اصلا موضوع الدين 37 مدري 32 هي حددتها شنو
2: اي 38
0: وشوي خلص حددتها بس يوم احنا نحكي على شيوخنا الله يحفظهم ما ملتزمين
2: ما ملتزمين بيها وراح تصير اشكالات وفصلنا مليار و250 مصاريف انا ادري المصاريف ال 250
0: ما ادري 250 مليار ايش ذابح لي منطقه والله مو الفرشه يا فرشه عليك انت
2: 250 لا لا تحشون بيه
0: اي لا تحشون بيه ذني 250 اما خاسيرني اي عشان شعلي بكاني هي لو
2: زين شرفك هذا شلون تحلها
0: والله صحيح انا موضوع الحقيقه وموضوع الفصل العشائري واللي صار يعني
2: بصراحه
0: صار بلي ملح والله العظيم صار على الصاعده والنازله يعني هناك
2: ما اعرف والله
0: يعني
2: كذا ما نسمح
0: شوف هو انتقل من مرحله العقوبه التي تجعل من الشخص يرتد عن تكرار إلى سالفة التباهي إنه والله عشيرة الفلانية القبيلة الفلانية بيت فلان أخذوا فصل من بيت فلان هالقد وهي دائما طبعا هذا اللي يقال ضمن يعني عشائريا يعني يقول اليوم العدك باكر عدي فبالتالي لازم يكون أكو نوع يعني هذا لو يصير أكو فد اتفاق على أقل تقدير بهذا الجانب
2: صح يلا تحياتي
0: تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا هلا بك ناخذ اتصال ألو
3: شلونك؟
0: اهلا خالد
3: شلونك باي؟
0: شلون الاخبار؟
3: تعجبني باي الاسئله العنيفه
0: يلا عنفنا بسؤالك بجوابك
3: سؤال صفه بمجتمع انا
0: اي
3: هذول القواد اللي عندنا
0: اللي باي ناحيه؟
3: كل النواحي
0: شلون يعني؟
3: طبعا انا متعمد انه اقول قواد وليس قاده
0: ايه
3: يعني القائد يكون يعني قد مسؤوليته.
0: طبعا
3: اي اي اي اي خلل اي خلل اي تفصيله انت تشوفها هسه هو سببها حرم
0: رأس الحرم. رأس الحرم
3: اي
0: رأس الحرم مناسبه من صفات القادة يعني الاثار بالنفس المبادره هسه احنا ذنثين كلهم ما بيهم
3: سيدنا عمر يقول لو بغله صرت بال وين بال بالشام
0: صحيح
3: يسأل عنها لا يسأل عنها عمر
0: ليش لا يسأل عنها عمر صحيح
3: فهذا اللي احنا ذنعيشه هذول هم أسوأ أسوأ ما بي هذا الزمان احنا ذنعيشه هم أسوأ ما بي
0: هي بمناسبة احنا يعني اذا سقطها على صفات المجتمع وهو من يدعي بأنه يقود فئة معينة او جهة او راد أو لأن خلي بالك مرات مثلا أكو عندنا أشخاص يعملون مع قيادية هو يدعي بالقيادة أكثر من هذا الشخص اللي هي هاي اللي
3: صير
0: ذاك بالضبط ذاك اليوم صارت ويا أحد زملائنا واحد أول منازل قال تدري أنا داوم وين شو داوم وش علي بالداوم أخي واحد دعم سيارة واحد شو عليك أنت داوم
3: اليوم اليوم اليوم شفت هيك شيء واحد يحكي على كتاب اسمه يعني قمة التفاهم سأل العقاد قال له تعرف شكوكو؟ قال له لا ما اعرفه شكوكو هم الملوجات
0: والملوجات واحد يعني من اشهر فنانين الملوجات المصريين طبعا واللي كان يقابل عندنا عزيز علي
3: العقاد ما عرفه فراح قال له شكوك قال له العقاد ما عرفك قال له خلينا ننزل انا وياك ساحة التحرير بمصر وشوف العالم من تعرف
0: انا لو العقاد
3: تعرفني لو تعرفه فرجع للعقاد قال لي لا ما اروح يا رقاصة شو حيلتمون علي لو يلتمون على الرقاصة
0: يلا بعطى نفس الفئة
3: فالتفاهة اللي هذول اللي هسه هم زارعيها بينا او يحاولون يزرعوها بينا صفر
0: صح
3: اسوأ صفر اسوأ صفر يعني على مود 10,000 دينار يعني مش شروع بقتل 10,000 دينار
0: اي
3: 10,000 دينار
0: بالضبط وكله يضرب ما في شتيمة نسوان وزلم على 10,000
3: وكل صيح مكرباص
0: مكرباص خالد تحياتي لك حبيبي شكرا حبيبي جزيلا لاتصالك يا هلا ومرحبا تعمير أسوأ صفة ازدواجية المعايير والقوانين والأخلاق والله حقيقة الازدواجية احنا بصراحة نحتاج أن يكون بها نوع من العلاج النفسي عندنا اتصال يلا ها هي يلا

بصراحة يمكن إحنا لما نتحدث عن أسوأ الصفات اللي موجودة اليوم في مجتمعنا فهي حال النقد، وهذا اللي يعتبر إحنا نقد بناء على أن لا يفسد للود قضية بأنه إحنا مجتمعنا حقيقة بأفراد ولو على هم يعني الحقيقة بدأت تقل نسبتهم يشار لهم بالبنان جيدين يحملون كل الصفات اللي إحنا تعودنا عليها وتربينا عليها وفق الأجيال والأجيال السابقة طبعا اللي كانت موجودة ولا تزال يعني أثرها لا يزال موجود. لكن كثرة الصفات السيئة في هذا المجتمع دائما ما يعني يروح هذا الموضوع إلى سالفة إلى أنه الصفات السيئة وعندما يتصف المجتمع بالصفات السيئة فهي مجموعة من التراكمات، أما كانت بقصد من خلال أيديولوجيات تنزل بالشارع يعني مجموعة أشخاص يسووك يوصلوك لهذه المرحلة أو الحروب، وإحنا اثنين هلتمن ما بين بعض الأيادي الخفية اللي تحاول أن تتفه وتعوم هذا المجتمع بهذه الطريقة، لأن إحنا انتقلنا من مرحلة يعني التثقيف إلى مرحلة التعليم، يعني اليوم عندنا متعلمين لكن غير مثقفين، لكن إحنا لا نملك حقيقة الأمر، يعني هسه إحنا ناس عندنا مثقفين، طبعا مثقف ما حكي هذا اللي قرأ 4-5 كتب، هذا الذي يعلم بعض الشيء عن كل شيء، الثقافة تختلف تماما عن التعليم، فإذا بالتالي الجهل اللي يعاني من عنده اليوم المجتمع هذا واحد من أسوأ الصفات، عدم احترام أفراد اللي وياك اليوم موجودين وهم شركائك في هذا الوطن هذه واحدة من الصفات، وجود الكثير من التبريرات لثوابت الدين هذا واحد من أسوأ الصفات. يعني احنا وصلنا بصراحة الى يعني هسه احنا يمكن اعتقد احنا قبل مرحلة الوحش بشوية، فلذلك احنا نحتاج الى ان يكون هناك يعني شوية ثورة بالداخل على هذا الجانب، لان الجيل احنا مدى اللحق، يعني اكو جيل خلاص فلت وبقى فالت، الورا دا يجي دا ياخذ من عند الفلتان، فلا يعني انه احنا حكينا عن الصفات السيئه اللي يملكها المجتمع معناها انه كل المجتمع يتصف فيها الصفات، لا ابدا، لا مطلقات في الحياه، لكن هذا اللي بدنا نحكي عليه هو للاسف بدا ينتقل من مرحله الظاهره الى مرحله الصفه السائده، او هو صار صفه سائده كان قبل الظاهره، والظاهره ممكن تروح وتجي، اليوم هنالك صفه سائده موجوده في داخل اغلب افراد المجتمع العراقي اللي هي ذكرناها ولذكروها مستمعينا، فلذلك ناقص الخطر حقيقة موجود. خلي حق على الجيل الجديد ونحاول انه شوية نبعد عن ثاني الاشياء، وان شاء الله يا رب خير، ولو يعني اذ كان كبيرهم في الدف ناقر فشيمة اهل البيت اذ رقصوا، اذا شافوا كباريتهم هم يتصفون بهذه الصفات لا يمكن ان نعاول على الجيل القادم، واذا كان حسحس وميرة وهاش اسمها نارو قدوة لهذا المجتمع فأقرأ على هذا المجتمع السلام. وأبو جني بيحكي بس يوزع تهوات شلون ما أدري. إذن نلتقي دائما على خير إن شاء الله يا رب، وأتمنى لكم يوم جميل ورائع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي والمبعوث الأمريكي يناقشان الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. الزيدي يكلف اللواء محمد هويدي قائدا لشرطة محافظة واسط. الإطار التنسيقي يؤكد على حماية المصالح الوطنية وتجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية. داخلية كردستان، تعاون مستمر مع بغداد للقبض على المطلوبين وحجز الأموال المنقولة. هيئة الاستثمار تؤكد عدم تأثر تسجيل بدلات شراء الوحدات السكنية بتغيير أسعار صرف الدولار. التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 17 مطلوبا للقضاء في عدد من المحافظات. أمير قطر، سنواصل العمل مع شقائنا وشركائنا الدولي للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. إيران تطالب بريطانيا بأدلة تدعم اتهاماتها في حادثة قاعدة فيرفورد. طقس العراق، أمطار رعدية وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حلقات الوسيط ميديا دوت كوم.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.

0: كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا وذا بعتذر.

كان السبب أبعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب ما

0: واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: عدي حبيبي من السويد، شلونك عداوي حبيبي؟
1: الله يحفظك، الله يخليك استاذ،
0: الله يعطيك الصحة والعافية. أول مرة يتصل؟
1: أول مرة اتصل. نعم
0: أول مرة. إيش عجب أول مرة؟ شنو اللي خلاك تتصل؟
1: والله مستمع قديم أنا، بس راضي بالاستماع، ما اتصل أبد.
0: هلا بيك.
1: الله يحفظك، الله يخليك.
0: إيه عداوي حبيبي، احكي لي.
1: يعني موضوع ما لحق او دق و على الام وعلى الزوجه
0: اليوم حاجة. اليوم دا احكي بموضوع كل واحد فقد فت شغله في حياته، مو انه الموت وهاي تفاصيل الله يبعدنا ويبعدكم، لا لا لا، بس انا اقصد انه واحد فقد الامان، فقد الشباب، فقد الطفوله، فقد لمة الأهل، فقد الاستقرار، فقد الحياة الزوجية، فقد الإنسان اللي يحبها ضيعها، يجوز بكلمة. إنسانة كانت تحبه وماشين خط حلو، بكلمة واحدة بتصرف سوا مو حلو وضيع هذه الإنسانة من من من إيده.
1: صحيح.
0: أكو واحد فقد وطنه. عدي شنو اللي فقده؟
1: والله مثل ما تفضلت حضرتك، المنطقة، الأصدقاء،
0: زين،
1: الوطن، المجتمع، كل شيء الحمد لله والشكر. احنا أنا قديم طبعا، مو جديد يعني متغرب ويش. لا
0: ايش تشتغل عدي بالسويد؟
1: معمل مال حديد.
0: معمل مال حديد، زين، هذا مو يعني شغل يعتبر شاق لو زين عليك؟
1: لا لا، احنا بصراحة يعني الشغلات مثل معمل حديد انت راح تفهمها انه كل شو ما تشتغل بيدك، مكاين و
0: نعم
1: المكاين هي اللي تشتغل، احنا بس نشغل المكاين. دخلنا دورات والحمد لله والشكر،
0: زين.
1: هذا الشغل الموجود هنا.
0: قرار الغربة تندمت عليه لو لا؟
1: والله هي بيها ايجابيات وبيها سلبيات.
0: ياهو الاكثر،
1: كل شيء بالحياة في ايجابيات وفي سلبيات.
0: ياهو الاكثر،
1: لانه واحد خسر اصدقاء. انا طبعا كل عائلتي طالعة، يعني ما عندي احد بالعراق، ما عندي احد، بس انا اشتاق للعراق. انا جيت من سافرت هذا السنة جاي 5 مرات للعراق، ما عندي احد بالعراق. زين، كل عائلتي طالعة، بس واحد يشتاق للاصدقاء، للشارع، للمجتمع.
0: والدتك وياك؟
1: والدتي وياي. نعم
0: شوي يمكن هذا الامر كلش يهون عليك.
1: والله الحمد لله والشكر، والدتي يعني هنا، انا عندي عائله، متزوج، عندي اولاد، اختي بنفس المدينه مالي، الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله،
1: الف الحمد لله.
0: هسه فرحتني من قلت لي والدتك وياك، يا معود انا من يمه هيك سويت.
1: لا الحمد لله والشكر، الف الحمد لله. من 2012 والدتي يمي.
0: نعمه من الله،
1: الف الحمد لله والشكر.
0: لا تمورك زينه.
1: لا الحمد لله، بس هو قلت لك واحد تبقى غصة بقلبه.
0: شنو أكثر شيء تشتاق بالعراق؟
1: والله اشتاق الشارعنا.
0: وين كنت بيا منطقة؟
1: بالدورة.
0: في منطقة الدورة.
1: بالميكانيك.
0: حلوة، كل مناطقنا حلوة.
1: والله منطقة كانت كلش حلوة وهادئة وناسها طيبين.
0: هم كنت مسجل فريق مال طوبة لو لا؟ لو مالك علاقة بالطوبة؟
1: لا والله كانت اكو فرق شعبيه واروح اصدقائي يلعبون، بس انا ما عندي، ما العب، ما كنت العب طوبه.
0: ما تحب الطوبه؟ اوكي.
1: اي لا احب الطوبه بس ما العب.
0: اي هم اوكي. المهم
1: اي الحمد لله والله.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. انا كلش اشكرك وهم زين سمعنا صوتك.
1: الله يخليك، الله يحفظك.
0: هلا بيك، هلا بيك عداوي حبيبي.
1: الله يحفظك، الله يخليك.
0: يا أهلاً.

0: الله عليك يا عموري، تحية لكل المحبين، لكل الأصدقاء. كل إنسان فقد شيء في حياته، فقد المنطقة، فقد الشارع، فقد البيت، فقد لمة الأهل، فقد هاي العصرية الحلوة. ما أعرف، إحنا التينا بالتليفونات هذه اللي أنا أعتبرها شيء، يعني والله العظيم ما أعرف، يعني أعتبرها شيء كذاب. هذا عندنا اتصال، ألو، اليوم ما راح نقدر نحكي. ألو
1: ألو
0: ألو يا حبيبي،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: حياتي لك صار مهيما
0: حبيب قلبي، يا هلا بيك.
1: حياتي لك أخي العزيز،
0: الله يسلمك.
1: تحياتي لعموري.
0: تحيات عموري لك.
1: تحياتي لجميع المستمعين كمان.
0: يا حبيبي أنت
1: بشوية صوتك جدا ضعيف أستاذ مهيما.
0: لا لا، هو نفس صوتي، بس خاف أنت لابس هيدفون يعني.
1: لا لا لا، أنا ما لابس هيدفون.
0: أي
1: على كل حال، إحنا ترى الإذاعة صار يمكن بالخمس أيام فاقدين أحتفظ.
0: إيش بيها؟
1: على الستلايت ما جاي نسمع، يعني ما كانت الإذاعة موجودة.
0: هسا أكيد إن شاء الله الأخوة بالكونترول راح يعالجون الموقف.
1: لا لا، مو الآن أستاذ مهيما.
0: نعم،
1: أنا جاي أسمعك الآن على الستلايت والإذاعة، جدا ممتازة.
0: نعم،
1: ولكن قبل خمس أيام ما كانت موجودة الإذاعة نهائية. يعني يمكن احتفظ كانت مشكلة
0: والله إذا هسا قاعد يعني تسمعها غير الحمد لله.
1: أنا الآن جاي أسمع وممتازة جدا يعني.
0: الحمد
1: بس
0: لله.
1: قبل خمس أيام اختفت الإذاعة، بس يمكن اليوم الظهر رجعت.
0: ما أدري يعني، ما أعرف أنا، أكيد إن شاء الله هو ما طول رجعت يعني رجعوها.
1: تحيات الهندسية اللي رجعوها.
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: الله يخليك أستاذ مهيما. أنا سمعتك تحكي الأخ على ما أعرف شنو المحور الحلقة، بس أنا شوي اللي جلب نظري يعني موضوع الغربة والاشتياق، وأنا أعاني من هذا الشيء صراحة.
0: ليش؟
1: ما أعرف شنو محور الحلقة بالضبط.
0: أنت حاليا وين ساكن؟
1: أنا بالناصرية.
0: بالناصرية، لعدي شلون شو اسمه إنه أنت تعاني من الغربة؟
1: هسه أنا أقول لك ليش. أنت شنو تحدثت قبل قليل؟
0: أنا
1: قلت إحنا
0: نعم.
1: قلت إحنا فقدنا يعني قعدات قبل، وأخوة قبل، وأصدقاء قبل، وجوهر نعم. قبل، وأقارب قبل. هتشي صح أو لا؟
0: صحيح، أتفق وياك.
1: إيه. انت بفضل المحور، شنو المحور والله خليك.
0: شنو الشيء اللي فقدته؟ فقدت الجيران، فقدت الاصدقاء، فقدت اللمة الحلوة، شنو فقدت؟
1: فقدنا الجيران،
0: نعم،
1: الاقارب، الاصدقاء.
0: شو عجب يعني الناصرية اهلنا وناسنا كلهم اقارب واحباب وناس مثل ما يقول يعني متداخلة مع ناس. إيه يعني إذا واحد بنص أهله، أنا دا أفهمه، هو بنص الأهل ودا يحس نفسه غريب، أنا دا أفهمه.
1: فعلاً أستاذ مهيمن، بس شنو أستاذ مهيمن؟ مو مثل قبل.
0: نعم، هم يسألون عليك لا يعني يحجون وياك.
1: نعم.
0: أقول يسألون عليك يحجون وياك لا.
1: لا إحنا شوف، إحنا الحمد لله يعني بناتنا احترام والسلام وهذه الأمور، بس مو مثل قبل. قبل كان الجار أخو.
0: صح.

0: يعني قبل التعرف، يعني انا مثلا قبل اذا اروح مثلا لمنطقه اخرى ممكن امن بنتي عند جوارينا، هاي اليوم راحت اختفت ما موجوده الان. قبل يعني اذا انت مثلا مريض ممكن يجيك جوارينك قبل لا يجون اقاربك.
1: نعم.
0: اليوم الجيران ماكو، الاصدقاء على المصالح، شنو مصلحه عندك؟ طبعا انا احكي على 80% من المجتمع حسب ما اعتقد انا، و20% ان شاء الله ما اتصور يعني تكون لازم اكون ايجابي. فالوضع اختلف عن السابق صادمين، يعني قبل اكو شويه جبراء الاقارب الاصدقاء، كانت لما كان تلفزيون واحد كان اذا يطلع مسلسل مثلا مسلسل عراقي العراق كله يشاهده. الان مثل قنوات فضائيه ومثل اذاعه فضائيه واذاعه محليه بالاضافه للانترنت، فتوزعت الاضواء صار كل من ولا مجموعه، مو يعني مو مثل قبل. بالتالي اساسا الاخ عمر من معنا محمد عبد الجبار، انا كلش والله تألمت داخلي هاي الاغنيه، ذكرنا مثلا هاي اغنيه احتفظت طلعت ما بعد ال 2000 نهايه 2002 او بدايه 2003 احتفظ يعني كان الاغنيه كصور احمد عبد الجبار. فذكرنا يعني قبل كان شويه قبل 2003 شويه اكو احنا الجيران كنا نلعب اصدقاء والشباب، هاي راحت اختفت مع كل الاسف، الا ربك ان شاء الله يعوضنا.
1: طيب
0: حبيبي استاذ ماهر
1: انا اشكرك ونورت.
0: شكرا وبارك الله بك.
1: يا هلا.
2: بيت من الشعر اذهلني بروعته، توسد القلب مذ ان خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهب كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعت

0: اعتصموا، كن فيلسوفا، ترى ان الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: نصف القمر نصف

0: تحية لكل أصدقائي، لكل محبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111415. وألف تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا جاليتنا. الافتحية لهم ولكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الفقدان. أكو ناس فقدت يعني انولد إن هو طفل يشتغل، هو طفل يكرب، هو طفل أسا الشغل أوكي شغل معب، بس مو من الطفولة. يعني شغل والعمل شرف والعمل عبادة أوكي ما يخالف. إيه إيه إيه طبعاً أكو ناس فقدت صحتها، أكو ناس بس الفقدان إنه تشوف طفل ما يعرف شيء عن طفولته، شغل شغل كبر ما دا يدري، ما يعرف شنو الطفولة. ولهذا تشوفه إنه يحن على ممكن لعبة تشوفه. فهذا اللي احنا قاعد نقوله، احلى فتره في حياه الانسان هي احلى الفترات، هي الطفوله والشباب. هذه احلى الفترات. واما المراحل المتقدمه بالعمر فهو الانسان المفروض يكون يرتاح. انا اشوف شياب يشتغلون، اي والله شياب يشتغلون وبما فيهم والدي، ايش وقت يرتاح شوكت يعني للأمانة شوكت. هذا العقل شيء صغير. ذاك يوم عجبني رحال من واحدة من الدول المجاورة، قال ترى، فهو رايح طالع في سفرة، طبعا ما شاء الله رايح لسويسرا يعني، فدي يتمشى بهدوء، ولا ده يركض ولا ده يلعب ولا ده يصرخ ابدا ابدا بهدوء. قال ثقافه قليل يعرفوها انه الترحال او السفر او هو عباره عن تامل، هدوء، يتمشى على كيفه، لازم له كابوتشينو، لازم له شاي، ما ادري شنو، يتمشى بهدوء. احنا حتى السفره عندنا يقعدك المندوب ومن بالسبعة الصبح، يلا اقعد اليوم برنامجنا شغل مبانة وما ادري شو اسمها، والله العظيم، ومزيقة من الصبح ورقص وديلا بالهواء، لا هي مو هيك، مو الفكرة والله العظيم كلها غلط. فاهمين هواية تفاصيل بالحياة غلط والله. اكو واحد فقد كرامته، واكو ناس اعرفها حق المعرفة وهي نفسها يقعد يبكي، بس من يشوف أحد حبيبي الغالي الوردة، بس تعال اشتري هاي القطعة، بس تعال سوي هيج، هذا خطية مسكين. أمود أقول إنه اللي يبيع إنه هو فاقد، لا لا لا لا أبدا، بس أكو فد نوبة، أكو رايح وجاي، بس يريد يجيب لقمة العيش، خطية. هو شريف ومسكين وخلي على رأسي يعني، بس أنا متأكدة مو هاي شخصيتي، أنا متأكد تماما وأعرفهم وشايفهم ويقهرون والله. واحد يجي يطلع يتلقاك في سبيل ده تشتري من عنده لفة، صح لو أنا غلطان عمولي. هسه واحد يقول لي هذا جزء من التسويق، هذا جزء بالحر وبالدنيا، ويطلع احلى لفات الاحلى عموري ومهيمن احلى، يقلبها للدنيا في سبيل تشتري من عنده. هذا تقعد، هذا فاقد حتى الاستقرار، خطي ما عنده استقرار، هذا بسبب الماده، بسبب رؤوس الاموال وغيرها والى اخره. عد اتصال له. الو،
1: مرحبا مهيمن.
0: اهلا نور من امريكا، يا هلا،
1: اخباركم؟
0: يا هلا بنور.
1: اهلا بيك. طبعا حبيت اشارك بالموضوع مال اليوم.
0: اهلا بيك، اهلا ونور.
1: اسلام. انا بالنسبه لي افتقد الطفوله،
0: طفولة.
1: وافقد بالفتره الحاليه افقد بحياتي الشعور بالشغف او الفرح. يعني احس انه كل الاهداف اللي حطيتهم لنفسي شي يوم حققتهم، فالواحد يحس مرحلة انه مثل المتاهة، دا يبحث عن شنو اللي ممكن يخليه مثلا عنده يعني يروح المغامرة. ما اعرف شلون يعني اصيغها، بس
0: يعني
1: يعني هو شعور الشغف، يمكن اضبط كلمة
0: الشغف. يعني
1: نعم.
0: تشعرين نفسك هسه في مرحلة مجهولة.
1: بالضبط، انه لانه مثلا، وهذه من اخطر الشغلات، ان الواحد يحط لنفسه حدود، انه مثلا هذا الحلم هذا الحلم، فلما تحققهم توصل انه اوكي وبعد. ف هذه المرحله يعني بها افقد هذه، انه فد شيء يفرحني او فد شيء يخليني انه اوكي تمسكي بهذه الحياه. هم مرات تكون مخلوطه بشعورك بالاخرين، لما انت تشوف المحيط او البيئات كلها تعاني من مشاكل معينه، فتصير انت حتى لو يعني حققت في الاشياء تحاول تحس بغيرك كمان، يعني فاهم قصدي. فالشعور بالفرح ممكن او الشغف مخلوط بيناتهم.
0: مو مرات واحد يمكن بسبب يعني مثلا نور اشتغلت اشتغلت اشتغلت اشتغلت، وهذا اغلب الناس واغلب انه شغل شغل شغل، مثابره مثابره، الى ان وصل مرحله مثل شو احنا نقول، هي هذه المرحله اللي تمريها يمكن هي مرحله من التعب.
1: ممكن
0: يعني شافه واحد
1: صحيح.
0: يعني شافه واحد مثلا يعني روماريو سجل 1000 هدف في حياته.
1: نعم
0: 1000 جول سجل، بس ايش قد على ما طلع من عالم كره القدم، التعب والصخب وصعب. يعني ترى لعبة كرة القدم مو سهلة للأمانة، وشهرتها احتمال تكون نقمة. فعلى ما طلع يحتاج لش قد حتى يرتاح جسديا ونفسيا ومعنويا.
1: كل مهارة مهمة، أنا أتفق وياك. ممكن هو شعور بالتعب، أو ممكن شيء أنت اعتاديت إنه حياتك كلش بيزي، بس إنه أي مهارة أنت حتوصل بالنهاية الهدف، فتصير متمرس بها، ما تحتاج تبذل جهد بعد. فهذا الفراغ اللي يصير بحياتك شوية تقول أوكي بشنو حاملي، شنو الهدف الجاي. فأني بهذه المرحلة.
0: طيب بعد شنو اللي الشيء اللي نور فقدته؟
1: مثل ما قلت لك، ممكن الطفولة والوطن شغلتين ذكرتهم انت وذكروني. انه
0: ليش نور شبيه الطفولة مالتك؟
1: كلش حلوة، خالية من المسؤوليات. اتصور اغلبنا طفولتنا حلوة، لانه ما عندنا ادراك انه احنا شنو علينا او شنو جاي بالمستقبل، نفكر لا. باللحظة الحالية.
0: لا ليش فقدتي؟
1: افتقدها، انه ما اقدر اكون طفلة اليوم يعني.
0: ها تفتقديها؟ وانا عبالي نعم. انا عبالي انه فقدتي الطفولة.
1: او لا العفو، انا ممكن مرات يصير خلط بين
0: فهمش كلمات. فهم افتقدتي الطفولة. ايه. تفتقديها؟
1: نعم.
0: حلو الانسان يرجع الى الى الى طفولته. مو
1: من امنياتي دائما اقول انا مستعدة، شنو كان حلو بالمستقبل مخبي لي، انا عادي مستعدة انطي، بس ارجع ليوم واحد من الطفولة.
0: حلو
1: حلو. اي نعم.
0: انا كلش اشكرك.
1: اسلام، شكرا جزيلا،
0: نورت البرنامج. يا هلا بنور. وضع التسجيل.

الحارس حارس كأس العالم فوزينه يقول أنا يقول الشهرة صارت علي نقمة. يا بليش يقول ما أقدر أشوف حياتي بشكل صح. فقد اللمة وفقد الصحبة وفقد الأخوة وفقد الحياة الطبيعية. ها امشي الله امشي نروح نلعب بليارد امشي ناكل لنا لفة. هاي فقدها. وللأمان هذه أغلب المشاهير يعانون من عندها. كاظم الساهر يتلثم كان. إذا أريد يطلع مايكل جاكسون يتلثم. يقول لك أتمنى أنا أطب للأسواق وأتسوق براحتي. أتمنى. أتمنى أقعد بمطعم أكل. يابا اثنين شاي قرصين خبز مثلا. هاي يتمناها. بالضبط. أكو ناس فقدت الخلفة. أي بالضبط. كلها من النعم يعني الإنسان إذا كانت صحية وإذا كانت بس الـ هذا الشيء المعنوي كارثي خاصة الطفولة. أنا أشوفه جزء أساسي. مو أنا أقول علماء النفس يقولون جزء أساسي إذا فقدت يعني زين. أنا أشوف ناس يمكن مسيطرة على وضعها وحياته وعرفهم حق المعرفة لكن هو طفولته كانت صعبة. اي هواية من هذا الجيل يمكن نسب يعني طفولته مو صحيحة حتى لو كان هو بين أهله وناسه بس طفولته مو صحيحة. طفل الآيباد شنو هذا؟ هاي مسألة الفقر والجوع ساعة 12 بالليل شايل العلاقة على براس الجسر ويقول لك عمو ها عمو تشتري خبز يمسح لك جامع يمسح لك كذا يمسح لك. فهي هواي تفاصيل. أريد أسمع من عندك. أريد أسمع من عندكم أنتو على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-964-7700-1-1-4-1-1-5. خليكم معي.

تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على 0967700111 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. اليوم بدنا نحكي بموضوع كلش مهم. كل إنسان فقد شيء في حياتك. واحد فقد معنى. أكو واحد ما عاش فترة حب في حياته. عموري هواية أنا أعرف من العراقيين أو حتى من الشرق الأوسط ما عاش فترة حب، ما يعرف شنو الحب. أكو ناس عندها الحب عيب، ترى عيب تحب، عيب ما أدري شو تسوي، أخذ بتعمك أخذ بتخالك. مو لأني غلطان. أكو ناس فقدت الحنان. أكو واحد يتمنى زوجته حنينة وياه، يتمنى يسمع كلمة حلوة من عنده بس ما يسمع. إيش ما يسوي لها؟ ما تحبه ولا يقدر يعوفه هو. هي ترى مو بسهولة حتى إنه واحد يترك واحد. وغيرها وغيرها وغيرها. فأنت شنو فقدت في حياتك؟ واحد يقول لك أنا ما عايش حياتي يعني كزوج أو علاقة بين رجل وامرأة. يقول لك أنا الخاطر الجهل. أكو بنات هواية. والله العظيم هواية من البنات تقول لك أنا الخاطر الأطفال، ما عايشة حياة الحب والرومانسية والحنان والضحكة الحلوة واثنيناتهم مثل الأصدقاء ويلا مشي اليوم نسوي كذا مشي اليوم نروح، ما عايشة هيك. فقدوا الشغف العلاقة بالضبط، فقدوا الحياة، فقدوا الصداقة. أحلى ما بالعلاقة بين اثنين يكونوا أصدقاء، احنا قليل نشوفه، كلش قليل. لو هو الامر الناهي لو هي لو يعني وتهديد ووعيد وواحد يكسر ظهر الثاني، واحد لازم على الثاني لزمه، واني ترى هيك اسوي وهاي تقول لي اني هيك اسوي، يعني حياتي شيء. اي يعني هي عافية عليك عموري. يعني من أصعب الأشياء أنه تفقد الأمان ويا الإنسان اللي تحبه. إلمن أنا مقترن به العد، هذه كارثة. حنروح إلى فاصل ومن بعدها متواصل. خليكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تحية لكل أصدقائي، كل محبين للأحباب، تحية إلى الغالي والعزيز مروان. اليومية عنده عطر شكل ينافس، والله ينافس قوي بالعطر. تحية المرة حبيبي، تحية لكل محبين ولكل الأحباب. كل واحد يمكن فقد فشي في حياته، كل ناس فقدت الشغف بالحاجات، أكو ناس كانت تحلم خطية مثلا في فترة خاصة التسعينات وأثرها هسه. واحد يشوفه بس يشتري ملابس، لأن ما يقدر يشتري التيشيرت بالسنة كله، ما يقدر يشتري. أكو واحد بتشوفه بس يتسوق أكل ونسات ولا ما أدري شنو، هو ما يأكل، يأكل شوية هيج ويعوفه بسبب إنه عنده حرمان، عنده فقدان. فهواي أشياء، أكو واحد تشوفه صارت عنده فلوس راح اشتري سيارة، يا أبو عندك سيارة راح اشتري، بس يشتري. ليش يقول لك أنا انحرمت؟ وهكذا. فهواية، شوف واحد يمكن يشتري عطور على سبيل المثال 5 قطع من هذا العطر، 6 قطع من هذا، يسوق يمكن عطور فد 4 ملايين. يا بد عندك مشروع ده تفتح محل؟ لا، ليش؟ أبد لا تلومه، أبد. لأن هذا فقد خطية، كان إنه في فترة إنه من هو طفل، من هو كبر، من هو شاب وما عنده، فخطية من صارت عنده فلوس قام يشتري. والله وداعتك. أكو ناس عندها حرمان بالألعاب الإلكترونية، يشترون ألعاب إلكترونية بشكل قوي. أكو عمور عنده هوس. أكو أشياء إحنا فقدناها، وهذا لا شيء عيب ولا شيء، ما صح؟ إيه شنو كنا نأجر الأتاري، غير البلاي ستيشن، السيجا، أكو غيرهن؟ إيه شنو كان يأجر الكياو ياخذ الهوية مالتك يرهنها؟ شنو؟ والله يعني ترى كارثة. هسه الحمد لله، إحنا نقول الحمد لله، بس بما معنى حتى. اكو ناس سجلت هذا الموفي وين البلاي على مودي يحولوه الى فيديو، يا معود والله العظيم. وغيرها من هواي اشياء، مو بس الالعاب ولا بس الملابس ولا بس العطور. اكو واحد تشوفه بس ياكل، فتح مطعم راحل، ليش انحرام؟ عليم شوفه خطيئة تمشي، بس هو طلع حسه جزء من محل امية، فشوفه قام يقرأ ويشتري كومة كتب. مسكين، ما تعرف شنو ظرفه من كان طفل، أمه أبوه عافوه، هملوه، تعاركوا، ماتوا، وعاد حدث ولا حرج على المجتمع، الظروف اللي مر بيها، وغيرها. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من ناسنا، من أحبابنا، شنو الشيء أو شنو الشغف اللي فقدته، شنو الشيء اللي فقدته في حياتك وما زلت أنه لليوم متحسف عليه. حبيب، زوجة، صديق، عمل. واحد بقرار، واحد ترك عمل يخبر عافه، وأعرف واحد حق أدنى اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك يا استاذ مهيمن؟
0: يا قلبي انت.
1: ابو يوسف
0: الورد.
1: شلونك يا استاذ مهيمن؟
0: حبيبي ابو يوسف.
1: انت موضوعك عن الفقدان، مو
0: فقدان؟ نعم.

0: مو زينه. هسه احنا وين وين هسه؟
1: الحمد لله.
0: اي فرق كلش كبير
1: طبعا.
0: شنو شنو يعني؟ اريد بس اطلع بس اطلع بالليل. هاي طلعت النهار اصدقائي كلهم ملتمين وهاي لا، الا اطلع بالليل.
1: الا بالليل،
0: الا بالليل. هاي صارت سولتي الا بالليل، اخذ البايسكل واطلع افتر بالليل.
1: زين
0: زين. اهلي من ينامون ابوي يقعد يلقاني مو موجود، يلقاني مو موجود. زين ايش عندك بالخمسة الفجر؟ شكو بالخمسة الفجر انت طالع؟
1: زين
0: زين. هسه بهاي الفترة هاني هسه مو هاي صارت امان والمكانها، حتى شغلي خليته بالليل على مود اطلع انا بالليل.
1: ايوه
0: انا دوم، انا دوم من الاربعة ل 12 بالليل، حتى شغلي انا رتب بالليل على مود اطلع بالليل. ما عندي احد يقول لي وين رايح وين جاي وش عندك لا، بالليل دوامي بالليل. يعني ما اعرف يعني هذا موضوع الامانه احنا كنا فاقدينه هسه. يلا يعني ترى فرق كلش كبير.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: بشر
1: طبعاً.
0: بدون امان ماكو، ما موجود.
1: بعد شنو احكي لي؟
0: والله والعاب، الالعاب، الالعاب الالكترونيه، البلاي ستيشن. الله شايف ان اخذت البلاي 3. يعني
1: هذا اول اول جهاز، اول جهاز تشتري؟
0: اول جهاز اشتري اني يعني الي ملكي خاص مالتي. انا قبل قبلها كان عندي شو اسمه بلاي 2، بس يعني جمعنا اني وولد عمي وهاي كنا بيت عائله كنا، فاذا ناخذ بلاي 2. فالصبح يم بيت عمي الكبير، والعصر يم بيت عمي الوسط، والليل يمي زين اني واخويا. فانت تدري شنو هاي الالعاب بلاي 2؟ القرص اذا تريد الشغله ويشتغل غيره هاي فرحه.
1: صح. أنا
0: اشتغل القرص مالت البلاي 2، اخذت بلاي 3
1: وخذت مكر.
0: اذا تعرف هاي الالعاب الالكترونيه اخذتها مكر، هو بيكوما العاب. اوف انجاز عظيم سويت انا في الفتره. ولحد الان انا العاب البلاي 4 هاي جي تي اي.
1: انحرمنا يابا والله انحرمنا.
0: اي والله هاي جي تي اي جديده نزلت بعتي طلب مسبق، يعني اخذتها طلب مسبق. وانا انا دوامي ل 12 بالليل، انا ما محتاج الالعاب، ما عندي وقت عليها اصلا الهم، بس هاي اجيبهم.
1: شوف احنا كنا يعني في التسعينات في زمن صعب، والله يبعدنا عن ذيك الحقبه. كنت افتقد الى السينما.
0: الله السينما.
1: اتذكر جيراننا كان احنا كان تلفزيوننا ابيض واسود، فكان جيراننا ابوه جايب له عارضه سينمائيه.
0: الله كنت تتميم
1: اباوع الشريط او خليه يجي على الشمس، القى سيلفستر ستالون او فان دام اتذكرهم يعني.
0: اي
1: فيلم
0: خل... هاي
1: يابا ظل هذا في بالي، ولهذا انا لليوم اي فيلم قوي اكشن، فيلم حربي، فيلم كوميدي، فيلم كذا، اذا ما اشوفه بالسينما ما ارتاح لليوم.
0: انا عندي كل شهر لازم اروح سينما.
1: عافية عليك والله، حييك.
0: لازم كل شهر اخذ زوجتي وعندي ابني شويه كبير يعني يدخل سينما 12 سنه.
1: الله يخليك. روح روح على الماكس، روح على الماكس.
0: لا لازم يعني كل عافية. كل كل يعني كل اسبوع يعني كل شهر من نستلم راتب نروح نحضر سينما لازم يعني. هاي
1: الله يعطيكم الصحه والله.
0: الله
1: يعافيك. ايه هوايه هوايه اشياء، هوايه اشياء احنا فقدناها.
0: شنو يا مول ينفتح جديد في سينما تفتح جديده تلقاني اول واحد حاضر راي سينما.
1: يا حبيبي
0: بدي احنا اقول لك كنا عايشين بايام ما كانت موجوده.
1: صحيح
0: والله. هسه من فتحت عندنا الدنيا وقمنا نشوف العالم، لا فرق كلش كبير.
1: ان شاء الله البلد انه نتمنى انه يستمر
0: ان شاء الله للاحسن
1: في وضع في ان هوايه اكو اشياء
0: يتطور
1: يحتاجها المواطن.
0: اي والله يعني هذا مول العراق من انفتح هذا اللي بالدوره يمنا، يعني من انفتح انا اول واحد حضر السينما. من دخلت السينما انا وسته وياي بس، يعني كان ما حد يدري انه مول العراق انفتحوا بي سينما. اول واحد دخل انا وياي سته كنا زين، وما ادخل الا صاله في اي بي، ها ما ادخل صاله عاديه. ده احضر فيلم عائلي.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يبارك فيك حبيبي استاذ ماين.
1: أنا أشكرك وأشكر اتصالك.
0: رحم الله.
1: هلا بيك أبو يوسف، هلا بيك.

0: متواصلين وياكم. عندنا محمد من كندا. الو
1: الو. هلو استاذ مهيمن،
0: شلونك محمد؟
1: بخير. انت شلونك؟
0: الله يجعلك.
1: عموري الذهبي شلونك؟
0: عموري يون عموري
1: خيره؟
0: لا لا ماكو شيء، بس هيك يعني
1: ان شاء الله. عدوينك عموري
0: حبيبي.
1: طبعا اليوم احب اشكر استاذ عمار كامل الكبير.
0: زين
1: والله ناشدت على الخاص على التطبيق، وفعلا تطبيق عيني باردة عليه، خلنا طقطق له حرمه.
0: عموري يقول كان موجود.

0: بالقرباج على قولت المصريين.
1: هذا يعني زين يعني هذا شنو اللي خلاك انه يعني تفتقد الايش؟
0: خلاني بعدها بعد ما خلصت طلعت قلت والله بعد ما اصير مسير لا رب الكعبة مخير شو وقت الشغلة اللي اريد اشتغلها شو وقت
1: يجوز هم كانوا الاهل يعني يخافون عليك بهذا الشيء.
0: انا قلت لك مو بس الاهل الحياة بصورة عامة صارت وياي يعني انا هو طبعا هاي عادات قبل يعني جارك يعيط بيك ارجع للبيت هو ابو صديقك.
1: طيب
0: اي حتى زياني
1: هذه كلها اثرت بيك
0: طبعا. انا اتذكر مره الطفل ترجعت للبيت مزين حفور استاذ مهيمن امي تقتل بيها وتبكي ابو النفط تقول لي فضحتنا تقول لي فضحتك يعني شو نسوي فضحتك وش بي زيان الحفور والله
1: حلو. وليش تبكي ليش الله يحفظها الحجيه ليش
0: ما اعرف هاي ما اعرف والله تضربني وتبكي شين بقابل بس ممكن كلهم ما ادنيك
1: اي طبعا
0: اي وقلت لك بعد ما كبرت كذلك
1: هم عمر يقول لك همتكم شك من حنجك وتمشط لك
0: اي هاي طبعا هي وتعدل الياخة والفلونكة كانت الحمراء
1: الله يحفظها يا رب
0: اي
1: زين
0: نادوا علينا بالطيارة اي فهاي فوراها قلت ابد انا اختار شغلي انا اختار وقت طلعتي انا اختار حلاقتي انا طبعا تبقى الاصول اصول بين العائله لا وبس ترى كنا مقيدين
1: طبعا
0: اي والله بس الحمد لله قلت لك يعني والله يجي هاي حدود الساعه اسمع لكم وانا قاعد اشتغل الفقدتك تبتهم يعني يمكن ما اريد اخاف احكي حكي ثقيل
1: طيب
0: يعني الله عوضني بي بس قول افتقدت شغلات هواي اي قبل اتفق وياك
1: مثل
0: يعني مثل قاعد عندي قاعده الاصدقاء دائما يجزوا لي سنابات قاعدين
1: تفتقد لي حد الان
0: واجرهم بحسره بحيث اقول لهم الله يستر عليكم مو بقول تطلعون احتمال يصير بكم
1: شيء يا بهالدرجه
0: مجربيها انتم مو ردتوا تلتمون طشرتكم
1: اي صحيح
0: لانه لا اراديا
1: هي لا اراديا انت ما متقصد هي فاهمك يعني فاهم
0: انا جرب حاصره يعني شلون
1: وشلون واحد يقول لك هي هنيه لك من كل قلبه خطيه انا فاهم
0: من كل قلبه بحيث صدق انفس عليهم ذاك اليوم صوروا لي بيتنا يعني صدق جريت حاصرة عليه طراز هذا القديم التعبان ماكو بس حلو بذكريات حلوة على فكرة من جيت شفته لقيت تعبك صغران علي صغير
1: إيه هاي هواية يقولون هذا الكلام للأمانة
0: اي فذني افتقدهن قاعدة الرصيف عندي فتشي عالمية كرز حب وتقعد على الرصيف هذا دائما هنا سويها بس ما تيجي مثل اي يعني ذني فحيث قلت اقولهم لا تشوفوني انتم جربيها شنو اشكال
1: لا يقول انا هسه عرفت منو اللي قاعد يذب كشور بالشارع
0: اي انا اي دائما لانه هو شنو يرجع للطبيعه منها واليها لقيت لها تبرير
1: يا حبيبي
0: فقدت اي هواي فقدت بس العفو استفقد يعني بس فقدت وراحت الله دا يعوضني الحمد لله
1: الحمد لله
0: ايه الحمد لله
1: محمد انا اشكرك
0: انا اللي اشكرك
1: يا حبيبي يا ابو جاسم
0: للجميع وتصبحون على خير
1: يا هلا
0: نجوى الخريف راح تنتهي وبلش الثلج ها
1: شيت حلو
0: ايه بلش ها شوي
1: احنا لحد الان فاكين سبلت
0: والله اني لكم
1: يعني يا معود دخلنا نشوف البلوزات
0: حتى هاشبيك والله محظوظين جلد يتنظف يطلع هيك يعني العرق والهاي ينظف الأملاع لا تقتل المتعة مهمة
1: يا معود غيرش لحينة يا معود نقعد
0: لا حلوة حلوة عم تدفع فلوس حتى تسوي برونزات
1: اي ما هاي الناس ذولا البياض الروس الصغير احنا نريد نشوف الفي
0: الله كل من ياكل نصيبه
1: يا حبيبي محمد نورت
0: الله يخليك نور
1: الله يسلمك يا اهلا إذن ختامها مسك ويا محمد من كندا، وتحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، تحية لكل أهلنا وأحبابنا وناسنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا دائما. أنا وياكم مهم الأبيض، رافقني المبدع عمر ثائر. تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت وظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا والصبر جمر ورا الأضرار كاوينا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمعي يجري.

روحي أو حب يلون والأخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير. تقول ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلب المال تشارة. بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.